بعد توقف الهجمات الأمريكية خلال الليلتين الماضيتين، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب لن تنتهي إلا بإضعاف النظام الإيراني أو سقوطه. في سياق التوتر الإقليمي نفسه، أعلنت السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات بعد محاولتها استهداف منشآت نفطية في الرياض والمنطقة الشرقية، وقالت إنها انطلقت من العراق، واتهمت ميليشيات تابعة لإيران بتنفيذها، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد ودعوتها الحكومة العراقية إلى منع استخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات مستقبلية ضد المملكة ومقدراتها الوطنية. أدانت باكستان تصريحات وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ووصفتها بالاستفزازية وغير المسؤولة، مؤكدة أن جامو وكشمير إقليم متنازع عليه، وأن خطابا يدلهي يهدد السلم الإقليمي والدولي ويعرض المنطقة لمزيد من التوتر والتصعيد. أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون تسجيل 19 وفاة و585 إصابة بالكوليرا منذ نهاية حزيران يونيو، داعية السكان إلى الالتزام بإجراءات النظافة والتخلص من المياه الراكدة للحد من انتشار المرض. أعزائي المتابعين، هذا الموجز شارف على الانتهاء. نشكركم على المتابعة ودمتم بأمان الله. ابقوا دوما برفقة برامجنا.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل الله سبحانه حبه يعين على بر الأم والوالد.

ومع هذه الأنشودة الجميلة جدا، فجر الربيع بمكة فجراني، نبدأ هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير والتفاؤل، صباح تتجدد فيه الآمال وتشرق فيه الشمس حاملة معها النور والأمل. أهلا وسهلا بكم في برنامج نبع المعرفة، معي أنا هنادي اليوم، وأحلى الأوقات أتمناها لكم. من خلال هذا البرنامج نسعى إلى أن نبدأ يومنا بكلمة طيبة وفائدة نافعة ورسالة هادفة تلهمنا للجد والاجتهاد وحسن الأخلاق. أتمنى لكم وقتا ممتعا مفيدا مليئا بالمعلومات المشوقة. تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب للإذاعة على الرقم 0410-830-930. اليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر تموز يوليو للعام 2026، واليوم هو الثالث عشر من شهر صفر للعام الهجري 1448.

محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. هذا هو شعار المولد لهذه السنة للعام 2026. وأيضا نذكركم مستمعين الكرام بالمهرجان الكبير الذي تقيمه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى. وهذا المهرجان بمناسبة ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمكان هو على 90A Memorial Avenue، نعم Memorial Avenue ليفربول. وأما الزمان متى ومتى يبدأ البرنامج، هو في السادس من شهر سبتمبر للعام 2026، يعني الشهر الجاي شهر أيلول يوم الأحد، وتفتح الأبواب عند الساعة الثالثة، أما البرنامج فيبدأ عند الساعة الرابعة. يوجد كود على بطاقة الدعوة، ويوجد هذا الكود يعني أيضا على mawlidconcert.org.au، يمكنكم مسح هذا الكود للمزيد من المعلومات ولتسجيل حضوركم. إذن نتمنى حضوركم مستمعين الكرام في هذا الحفل الذي ننتظره من عام إلى عام، وذلك إحياء لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد في تبرك بالأثر النبوي الشريف في هذا الاحتفال، فقرات متنوعة من الأناشيد والمدائح الدينية النبوية، وفقرة مخصصة للأطفال.

بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم، سننقل إليكم سيرة الخليفة الثالث عثمان بن عفان إن شاء الله عز وجل. أيضا سنتحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بما أننا اقتربنا من شهر ربيع الأول، يعني اليوم مثل ما قلنا اليوم 13 صفر، فيعني بقي أسبوعين تقريبا وبيدخل شهر ربيع النور ربيع الأول. فسنتكلم ونضيء قليلا على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أننا جهزنا لكم الفقرة الترفيهية ومسابقة عدد حبات الشوكولا. بتمنى ترافقونا كل هالوقت مستمعينا الكرام، وما تغيروا الموجة 92.1 FM يلي عم بسمعنا على الموقع 2mfm.org، أيضا له أحلى التحيات.

كنا قد تحدثنا عن الصديق وعن الفاروق، واليوم سنتحدث عن الخليفة الثالث، عن عثمان بن عفان.

سنتحدث بإذن الله عن أبي عبد الله. من العشرات المبشرين بالجنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين.

عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أبو عبد الله بن أبي العاص بن أمية بن قصي القرشي، ولد بالطائف بعد الفيل بست سنين، دخل في الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وعمره حينئذ 39 سنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بقوله: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، إلى آخر الحديث، وهو ثالث الخلفاء الراشدين.

عاش عثمان في الخلافة 12 سنة وسمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ثم بعد وفاتها تزوج بأم كلثوم. ماذا ورد في فضائل عثمان؟ ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان. وقد أخرج مسلم في فضائل عثمان وأحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة تستحي منه. وكذلك روى صاحب الحلية عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان أحيا أمتي وأكرمها. وعنه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد أمتي حياءً عثمان بن عفان.

أخرج البخاري في فضائل الصحابة وغيره أن جبل أحد قد ارتج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.

وكان رضي الله عنه أول من هاجر بأهله، وقد هاجر الهجرتين، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة، وهو أول من طيب المسجد، وأول من زاد أذاناً ثانياً يوم الجمعة، وأول من أعطى أجرة للمؤذنين، وأول من ولي الخلافة في حياة أمه.

كان رضي الله عنه ربعة، أي معتدل القامة، ليس طويلا ولا قصيرا، حسن الوجه أبيضا مشربا بحمرة، رقيق البشرة، عظيم الكراديس، أي مفاصل عظامه كانت عظيمة، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس، عظيم اللحية.

رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعثمان، فماذا قال؟ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان: اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه.

وأيضا روي أنه اشترى عثمان بن عفان اشترى من رسول الله الجنة مرتين حين حفر بئر رومة، وكانت بئر رومة يباع ماؤها للمسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وحفرها وجعلها عامة للمسلمين، وأيضا حين جهز جيش العسرة.

وروي أنه كان يصوم الدهر ويقوم الليل، وكان صابرا على نفسه حتى قتل مظلوما. وعن ابن سيرين أنه قال: قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا يريدون قتله: إن تقتلوه أو تتركوه فقد كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. وعن شرحبيل بن مسلم أنه قال: كان عثمان رضي الله عنه يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. ماذا ورد عن ذكر خلافته؟ بعد دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث ليال، بويع سيدنا عثمان بن عفان بالخلافة يوم الاثنين لليلة بقيت من شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. استقبل بخلافته المحرم سنة 24. عاش عثمان بن عفان في الخلافة 12 سنة.

0: ماذا ورد في قصة استشهاده وما جرى عليه؟
1: خاطر الشيخين.
0: لما تمت الفتوحات للأمة الإسلامية وقوي الملك في الأمصار واختلطت العرب بالأمم والأقوام المختلفة اللغات وكثر الطعن والقيل والقال في المدينة المنورة، كتب رؤساء الفتنة إلى جماعتهم في الأمصار يستقدمونهم إلى المدينة المنورة إرادة الفتنة والمكيدة للخليفة، فحاصروه في بيته أياما. وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه، ولكن رجالا من الذين أرادوا بسيدنا عثمان شرا تسوروا من دار رجل من الأنصار حتى دخلوا عليه وكان يقرأ القرآن وهو صائم، فضربه أحدهم بالسيف فأكبت عليه نائلة زوجته فقطعت أصابع يدها، ولم يكن مع عثمان رضي الله عنه سواها في الدار، وقد قتل يوم الجمعة 18 ليلة خلت، وقيل 13 ليلة من ذي الحجة سنة 35 للهجرة، ودفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة. توفي رضي الله عنه شهيدا سعيدا مبشرا بالجنة ونعيمها. ماذا قال سيدنا عثمان قبل قتله؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمر، فقالوا: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. وبعد، فإنما هذا غيض غائض من فيض فائض من بحر فضائل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا الله ببركته وحشرنا في زمرته وأماتنا على سنته ومحبته، إنه سبحانه على ما يشاء قدير.

هذا الذي أحببنا أن ننقله لكم مستمعين الكرام من سيرة الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان. عن ذي النورين، عن الذي من كانت تستحي منه الملائكة.

الكعبة ولها عطشة كلمة كأنها في انفصام مع حجرها وحجرها وبابها وميزابها ومقامها وزمزمها، كأنها في خصام مع جبالها وهضابها ووهادها وشعابها، كأنها ترنو إلى الأفق تستعجل الخلاص. الكعبة في أسر الطاغوت والجبروت والسحر، في أصفاد الشرك والكفر، أما آن لها أن تخلع ثوب الجاهلية وتهجر العادات العبثية، أن تتمرد على الأنصاب والأزلام وتكسر الأوثان والأصنام، أن تعانق الطهر والنور وعطر النبيين، أن تكون منطلق الفتوح وقبلة المؤمنين، أن يتردد في أرجائها التكبير، أن يطوف حولها بانكسار الأمير والخفير والغني والكسير والكبير والصغير، وتذرف القلوب دموع الشوق. بلى، آن أوان أن تتحرر الكعبة من السجن والقيد والطوق.

0: أطل على الكون أيها الحبيب، أيها المنقذ، أيها المخلص، أيها الطبيب. طالت الفترة، الحق يناديك يستصرخك، والملائكة جيشك وبك، والله ناصرك ومعك. أيقظ مكة النائمة، وارفع غطاء الليل المنسدل، وهز عربها النوم، وانشر عرفك وفضلك وعلمك وحلمك.
1: لمحمد لمحمد لمحمد أنا أنتمي.
0: أطل فجرا يبدد الغسق بالفلق، شعاع حق انطلق، نهر حياة اندفق، يجدد دعوة الإسلام على منهاج المرسلين، يدعو لتوحيد وتنزيه رب العالمين، رحمة مهداة ونجاة للمؤمنين.

أطل وأهل وانهل، وأنت أيتها الكعبة تعطري وتزيني وتجملي لتستقبلي أحسن الموالد وأفضل مولود، مشرف الإنسانية وهادي البشرية، فردا واحدا سيتبعه الملايين عبر السنين ليصيروا أكثر من مليار ونصف في القرن الحادي والعشرين، ويزيدون، يود واحدهم لو رآك بالدنيا وما يملك فيها.

معك صارت الدنيا أحلى، كل تفصيل في كتاب سيرتك درس وعبرة، جهادك بالبيان في لينه وبالسنان في شدته، حمل الخير للبشر ظاهرا وباطنا لمن تأمل، ودينك براء من تهمة التطرف والعدوان والإرهاب الأثيم وهمجية الجهل والتخلف والجدال العقيم، وهديك حضارة براقة شهد لها كثير من الأعداء قبل كل الإخوان والمنصفون في كل مكان وعلى مر الزمان.

ويسألون من أنت؟ ماذا غيرت؟ ويحيكون من خيوط العنكبوت خيالات الاتهامات، ويرسمون من ظلمة نفوسهم سرابات الادعاءات، والله كافيك كيد استهزائهم ومؤامراتهم وكذبهم وحقدهم.

قبل أن تولد وبشاراتك وبركاتك تسافر عبر الأزمنة والأمكنة، فلأجلك خلق الله الدنيا، وبسببك تاب الله على أبينا آدم وأمنا حواء، وقد بشر بك كل الأنبياء وأوصوا أتباعهم بنصرتك واتباعك، وجاء بعضهم أمك آمنة في حملها مؤانسين مبشرين. علمتنا حب إخوانك الأنبياء بلا استثناء، وأرشدتنا إلى السلام عليهم وزيارة قبورهم، وأنت الذي أممتهم في المسجد الأقصى.

قرآنك ربيع القلوب ونور البصائر والأبصار والدروب، من خلالك عرفنا طريق نجاتنا وسبيل جنتنا، وبنورك ارتاحت شجون نفوسنا وجيب قلوبنا يخفق باسمك، نردد الصلاة عليك كل يوم، نسأل الله زيارتك وشفاعتك ومرافقتك، أنت أولى بنا من أنفسنا ونعم بك، أنت سبب بمشيئة الله يساعدنا على الاستمرار في التنفس، أنت فرحة البشرى تتناقل عبر الأجيال، أمانة الحب يسلمها الأجداد للأولاد والأحفاد، أنت أجمل هدية من الله لنا.

أنت أجمل هدية من الله لنا، واسمك سلوة المكروب ومعدن الطيوب. أنت مدرسة الصبر والظفر وداعية الشكر والبشر، فكل جميل فيك وكل أصيل منك وكل جليل عنك وبك. ننام ونحلم برؤياك، ونستيقظ ونتسنن هداك. يا ليتنا كنا زمنك نعايدك ونعاهدك ونعانقك ونقبلك.

وهذه احتفالات المولد في ازدياد سنة بعد سنة، وتعم وتضم، والناس مسرورة بالخير المبذول والفضل المأمول، حتى تعجب أهل الضلال من حب المسلمين لك. ولا عجب، ترانا نحيي مولدك، وإنما مولدك الذي يحيينا. فرحتنا يوم نشر عقيدتك ونصر رايتك، وموعدنا عند حوضك الأكبر بإذن الله تعالى.

فيا راجي المنجات ادعو الله وأمل أن تكون هناك ولا تتخلف، وتأمل يا طالب الهدى جمال الكعبة ونورها، وقد أتاها النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا حجرها الأسود، وداخلا إليها من بابها مصليا فيها، وراقب تلاطم النور الفياض.

طرق لتحسين إشارة الواي فاي في منزلك. كيف تحسن من إشارة الواي فاي في المنزل؟ فهل تضع الراوتر في المكان الخطأ أم في المكان المناسب؟

ورد في بعض التقارير أنه أفضل مكان لوضع الرويتر هو مكان مرتفع ومفتوح في موقع مركزي بعيد عن مصادر التشويش. معظم مشكلات ضعف شبكة الواي فاي لا تتعلق بمشكلة في الأجهزة نفسها، بل إنها مشكلة في مكان وضع الرويتر، والحل بسيط هو تغيير لهذا الموقع. فيعتبر أفضل مكان لوضع الرويتر هو مكان مرتفع ومفتوح في موقع مركزي بعيداً عن مصادر التشويش، لذا عليك نقل الجهاز إلى هناك، وعلى الأرجح ستلاحظ الفرق على الفور. وفيما يلي دليل مقدم من شركة عالمية متخصصة في أجهزة الشبكات والاتصالات يغطي الدليل 6 قواعد لوضع الرويتر والأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها، وأين ينبغي أن تضع الرويتر، في منزل مكون أو مؤلف من طابقين، وما الذي ينبغي فعله عندما لا يكون تغيير المكان كافي. أهم النقاط أن تضع هذا الجهاز في مكان مركزي مرتفع مفتوح وليس في زاوية أو خزانة أو قبو. يعد وضع الجهاز في مكان مركزي هو العامل الأكبر للحصول على تغطية متساوية. إشارة الواي فاي تضعف عند مرورها عبر الجدران، كما يتم حجبها أو انعكاسها بواسطة المعادن، فأبقي الرويتر بعيداً عن الأجهزة الكبيرة وعن الأثاث المعدني. في المنازل التي تتألف من طابقين، ضع هذا الجهاز في مكان مرتفع بالطابق الأرضي لتحقيق توازن في التغطية بين الطوابق. ينبغي أن تكون الهوائيات القابلة للتعديل موجهة رأسياً في المنازل ذات الطابق الواحد، وبزوايا مختلفة في المنازل متعددة الطوابق. يعد نظام الشبكة المتداخلة أو مقوي الإشارة الخطوة التالية إذا لم يحل تغيير مكان الرويتر مشكلة ضعف التغطية. غالباً ما تكون المشكلة بسبب حجم المنزل أو يعني المدة التي احتوت هذا الرويتر أو عدد الأجهزة. فلماذا يؤثر مكان وضع الجهاز؟ تبث إشارة الواي فاي في جميع الاتجاهات في الوقت نفسه، وإذا وضعت عند حافة منزلك فإن نصف الإشارة تقريباً سيتجه نحو الجدران الخارجية، أي نحو الجيران، بدلاً من الوصول إلى أجهزتك. هناك عدة عوامل تحدد مدى وصول الإشارة ومدى وضوحها، مثل نطاق التردد المستخدم واتجاه الهوائيات والجدران والأجسام المعدنية والمسافة. يوفر نطاق 5 جيجا هيرتز سرعات أعلى على مسافات أقصر، بينما يصل نطاق 2.4 جيجا هيرتز إلى مسافات أبعد، لكنه يوفر نطاقاً تردديًا أقل. فإليكم 6 نصائح لأفضل مكان توضع فيه جهاز الإنترنت أو الرويتر. كما ذكرنا، ضع الرويتر في مكان مركزي حيث تنتشر إشارة الواي فاي إلى الخارج في جميع الاتجاهات، يعني ما تحطها ملزقة بالحيط لأنه نص الإشارة حتروح ضمن الجدران إلى الجيران. ويقلل وضع الرويتر في وسط المنزل أقصى مسافة بينه وبين أي جهاز، مما يمنح كل غرفة حصة أكثر تساوياً من الإشارة. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن كلمة مركزي، يعني أنه ضع الرويتر في مكان مركزي، مش معناه

بمركز أو بالمركز الجغرافي للمنزل، بل تعني مركز المكان الذي توجد فيه أجهزتك الفعلية. فالرويتر موجود داخل مكتب في القبو أو موضوع في غرفة نوم بعيدة، لا يكون مركزياً تقريباً لأي شيء. والأكيد الغرف الداخلية الموجودة في الجانب الآخر ستتأثر بهذا الجهاز. تاني النصيحة أنه ترفع الرويتر بعيداً عن الأرض. تستخدم معظم أجهزة الرويتر المنزلية هوائيات شاملة الاتجاهات، ويعمل الهواء الشامل على بث الإشارة إلى الخارج في مستوى أفقي وليس بقوة كبيرة إلى الأعلى أو الأسفل. لذلك فإن وضع الرويتر على الأرض يهدر جزءاً كبيراً من الإشارة التي تتجه نحو الأرض. يمكن وضعه على رف أو أعلى الخزانة، أو ممكن تثبته على حائط، فجميع الخيارات تعمل بشكل جيد. كلما كان المكان أعلى كلما انتشرت الإشارة بشكل أكبر أفقياً داخل الغرف التي فيها الأجهزة.

النصيحة الثالثة أن تترك الراوتر في مكان مفتوح. أحد أكثر الأخطاء شيوعاً هي إخفاء الراوتر داخل خزانة أي جهاز الواي فاي أو خلف حامل التلفزيون أو داخل درج وحدة الوسائط، فقد يحافظ ذلك على مظهر الغرفة بشكل مرتب لكنه يضعف من الإشارة قبل أن تغادر الجهاز أصلاً. تسبب الأماكن المغلقة مشكلتين، فهي تعيق إشارة الواي فاي قبل أن تنتشر، كما أنها تحبس الحرارة حول الراوتر، ويمكن أن تؤدي الحرارة الزائدة إلى تقليل هذا يعني مدة هذا الجهاز للعمل، وتسبب في انخفاض لأدائه بمرور الوقت. فيساعد وضع الجهاز في مكان مفتوح على رف مفتوح أو على مكتبة أو على سطح الخزانة مثلا، تساعد على انتشار الإشارة بحرية والحفاظ على برودة الجهاز. فأنتوا انتبهوا وين بتحطوا هذا الجهاز، وبدكم تتجنبوا مصادر التشويش

يحافظ على وجود مسافة لا تقل عن عدة أقدام بين جهاز الواي فاي وأي جهاز منزلي كبير أو جسم معدني ضخم. وحافظ على أن يكون هذا الجهاز دائماً بارد وجاف وآمن، حيث تعمل هذه الأجهزة بدرجة حرارة مرتفعة بشكل طبيعي، لكن الحرارة الزائدة والرطوبة تقللان من جودة عملها، فتجنب وضع هذا الجهاز بالقرب من المدفأة أو على حافة نافذة معرضة لأشعة الشمس أو فوق جهاز استقبال صوتي ساخن. تسبب المطابخ والحمامات رطوبة قد تؤدي إلى تلف هذه الأجهزة، فضعه في مكان جاف وجيد للتهوية. أين لا ينبغي أن تضع هذا الجهاز؟ لا تضعه في القبو أو في خزانة بتغلق عليها أو دولاب، خلف التلفزيون، على الأرض، في زاوية أو بجوار جدار خارجي أو بجوار جهاز آخر مباشرة. خطوطنا مفتوحة لكم مستمعينا الكرام للمشاركة في مسابقة عدد حبات الشوكولا، وأيضا عنا تحدي وحروف وأسئلة سريعة. نحن بانتظار اتصالاتكم على 9707-2747، خطوطنا مفتوحة لكم، نسعد بسماع أصواتكم.

أعيد رقم التليفون 9707247. نحن بانتظار اتصالاتكم للمشاركة معنا في مسابقة عدد حبات الشوكولا. الأسبوع الماضي طرحنا هذه المسابقة وإن العدد بين 40 والخمسمية. اليوم إن شاء الله بحصر أكثر وبقلكم إنه العدد هو بين 50 والـ250. إذن العدد بين 50 و250. ما حقول مفرد ولا مجوز، لا، بعد بكير إن شاء الله بناخد اتصالاتكم وبنعرف شو أنتوا بتقدروا، يعني بتقولوا لنا تقديراتكم لعدد حبات الشوكولا. وزن العلبة كما طلب منا أنه يعرف وزن العلبة هو 3 كيلو وزن العلبة، وبالنسبة لقطر العلبة لأنه هي مدورة 29 سنتي، أما ارتفاع العلبة فهي 8 سنتيمتر. برجع بقول العدد بين 50 و250 حبة.

0: بتمنى مشاركاتكم مستمعينا الكرام. بعد عنا بعض المعلومات بحب انقلها لكم. كيف بتبرد الهاتف موبايلك يعني اذا ارتفعت الحراره؟ بيطلع اشاره على يعني على شاشة التليفون انه حرارته عالية، فكيف بتقدر تبرد تليفونك؟ ان شاء الله مننقلكم بعض النصائح حول هذا الموضوع. معنا اتصال على الهواء. الو.
1: الو، السلام عليكم حجة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بالحجة وفاء.
1: أهلا فيك حبيبة قلبي، بارك الله فيك.
0: فيكي، كيف صحتك اليوم؟
1: الحمد لله. والله سوري أسف ما كنت عم بتسمع من قبل، لكن اليوم أنا في البيت مشان هيك.
0: أيوة ولا يهمك. طيب تفضلي يا حجة وفاء، لينا قديش عدد حبات الشوكولا بتقولي؟
1: هلا حضرتك قلتي بين 50 و 250.
0: أيوة.
1: حل وسط 150.
0: كتبنا الرقم
1: إن شاء الله خير.
0: بسمع منك شعار المولد محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيكي.
1: وفيكي حبيبة قلبي.
0: بتحبي تشاركي بمسابقة؟
1: منشارك.
0: تحدي ولا أحرف؟ تحدي؟
1: مثل ما بدك. اللي بدك يا الله يقدرنا.
0: أنتي قولي لي شو بتحبي.
1: تحدي.
0: طيب تحدي يا حجة وفاء، ومنبلش معك بهالدقة الساعة. طيب دبس طحينة.
1: هلا بدي اقول انا اخر حرف، ما هيك؟
0: ايه بتقولي لي كلمة باخر حرف بعطيك اياها.
1: اوكي.
0: دبس. سارة. سارة. تلال.
1: ذبابة.
0: تبغ.
1: غادة.
0: تنين.
1: نادين.
0: نسرين.
1: نرمين.
0: نهر.
1: رامي.
0: ياسر.
1: ريما.
0: أمل.
1: ليلى.
0: ألم.
1: ماهر.
0: ورحيق.
1: قابيل.
0: لبيب.
1: باسل.
0: لؤي.
1: أمل.
0: لحاف.
1: فاطمة.
0: تلال.
1: تلال.
0: نعم.
1: لبنى.
0: 2 4 6 8 10 12 14 كلمة.
1: الحمد لله طولنا شوي بس جديد الأفكار.
0: إيه صحيح. بارك الله فيكي
1: وكل مولد أنتوا بخير، والله يحميكم بهالهمة هاي وإن شاء الله لزوجتي.
0: الله يسلمك يا ميت هلا وبيكي. مع السلامة.
1: نراكم على خير
0: إن شاء الله. مع السلامة. إذا رقم التليفون 9707274 الحبات بين 50 و 250. معنا اتصال على الهواء. ألو.
2: صباح النور.
0: صباح الأنوار. أهلا وسهلا بالأخت زينب.
2: أهلا فيكي، كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك أنت؟
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: بارك الله فيكي. منسمع شعار منك محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على
0: نهجه
2: نحيا.
0: نعم بارك الله نحيا. فيكي
2: عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: قديش عليه الصلاة والسلام قديش أنا قلت لك هذيك مرة عدد شوكولاتة حبيبتي؟
0: 325.
2: 325 قلت لك؟
0: إيه.
2: لا خليها 225. غير
0: 225. كتبنا الرقم. تكرمي.
2: إن شاء الله. فيني تسلمي حبيبتي.
0: شو؟
2: فيني تحدي إذا ممكن؟
0: تحدي أكيد ممكن. وخالد دال.
2: دلو.
0: وداد دال.
2: دهر.
0: راما ألف.
2: أمينة.
0: تلال لام.
2: لما.
0: أسد دال.
2: دليلة.
0: وتحدي تبغ غين.
2: غدا.
0: غادة. تخت تاء.
2: تلوت.
0: و ثالث
2: تاء. تلوت. تلوت.
0: أنا أقول لك
2: ثلاث.
0: ثلاث. وثمود دال.
2: دنيا.
0: أحمد دال.
2: ظفر.
0: لا ظفر بالظاء مش
2: يلا معلش.
0: ايه حبيبتي. 2 4 6 8 9. بارك الله فيك حبيبتي. اكيد مهم سمعنا صوتك حبيبتي يا زينب.
2: الله يرضى عليك.
0: شكرا لك. مع السلامه. باي.
2: الله يسلمك حبيبتي.
0: معنا اتصال على الهواء. الو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بالحجة غادة.
3: أهلا بك. بما أنه ذكر اسمي مرتين هلأ الثالث على
0: أيوة
3: معك. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. الحمد لله بخير. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك إن شاء الله. أنا بالنسبة لعدد الحبات كنت حاطه على الفيس 112 بس بما أنه قلت اليوم حصرتيهم ممكن 125.
0: 125 ماشي. كتبنا الرقم. بنسمع منك الشعار
3: إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيك.
3: آمين وبك إن شاء الله.
0: بدك تحدي ولا أحرف ولا
3: نعمل تحدي؟
0: كمان تحدي. يلا تحدي.
3: تمام إن شاء الله. نجرب أدنى شيء إن شاء الله.
0: سعد دال.
3: ديما.
0: أحمد دال.
3: دنيا.
0: أسد دال.
3: أمان دال. داني.
0: ياسر راء.
3: راء ريما.
0: طيب أليم ميم.
3: ميم منورة.
0: منور. رحيق قاف.
3: قمر.
0: ورسول لام.
3: ليلى.
0: أسد دال.
3: كمان رعنا. دب.
0: وبدر راء.
3: راء ريماس.
0: سكر راء.
3: رسول.
0: ولؤية
3: بالياء. ياسر.
0: رحيق قاف.
3: قشطة.
0: يا قشطة أنت. 2 4 6 8 10 12 كلمة.
3: نيح يعني.
0: نيح. بارك الله فيك.
3: آمين. الله يحسنك.
0: ميد هلا. شكرا لك. مع السلامة يا حجي. مع السلامة. كمان اتصال على الهواء. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالأخت رضا.
4: أهلا فيك. كيف صحتك اليوم؟
0: الحمد لله. كيف صحتك أنت؟
4: الحمد لله رب العالمين.
0: انت قلتي 250.
4: نعم. هلا نزلت العدد حجه. نقيت العدد.
0: انا قلت من 50 ل 250.
4: نعم.
0: ضمنن يعني. ضمنن يعني. لا ال 50 محسوبه ولا ال 250.
4: نعم. انا بقول 190.
0: 190 كتبنا الرقم عنا. نعم. نسمع منك شعار المولد.
4: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيك.
4: وفيك كمان مثل الأخوات. بدي شارك بالتحدي.
0: التحدي. نعم. وجديد.
4: دلال.
0: لبيب.
4: بطول.
0: لسان.
4: نور.
0: رامي.
4: ياسمين.
0: نخيل.
4: لمياء.
0: أنين.
4: نهاد.
0: دلو.
4: وداد.
0: دعد.
4: داود.
0: دخان.
4: نورة.
0: سميد.
4: ليسان.
0: مرام.
4: مريم
0: محمد
4: دجلة
0: دجلة وتلال
4: لجين
0: نمر
4: رياض
0: رياض ما شاء الله عنك 2 4 6 8 10 12 14 مثل الأخت وفاء بارك الله فيكي
4: الله يعطيك العافية
0: يا ميت هلا وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ عماد على الهواء لنشوف مين في لنشوف قديش حيتحداهم للأخوات
5: عدد الحبات
0: قديش
5: طبعا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام هلا وسهلا.
5: العدد أنا قد أعطيتي 100 ما هيك؟
0: نعم
5: بس ما حبيتي بعد انه مفرد ومش زياد؟
0: لا بعد بكير
5: بعد بكير خلينا 100 خلينا 100
0: طيب
5: خليهم هن زيتهم
0: ماشي كتبنا
5: مية. يلا تحدي قدلي عندهم هن قدلي سكور
0: هبقى على كي 14
5: ايوه يلا بركه نشوف اذا بنجيب اكثر
0: يلا بنشوف
5: ويلا على السريع
0: يلا ايش بدي بلش
5: بسم الله
0: فريق قاف
5: قمر
0: رحيق قاف
5: قارئ
0: أسيد دال
5: داود
0: دخان نون
5: نعمت
0: تمر راء
5: ربيع
0: عامر راء
5: رمضان
0: ندم ميم
5: محمود
0: ودلو واو
5: وجدي
0: يامن نون
5: نعمت نار
0: نار رسول لام
5: لبنان
0: نرجس سين
5: سهام
0: ومحمد دال
5: دب
0: بخار راء
5: رولا
0: وأنين نون
5: نهر
0: نهر خلص الوقت 2 4 6 8 10 12 14 15
5: ايوه يلا منيح كتر الخير الله الحمد لله ثانك يو حاجه هنادي سلام للجميع الله يبارك فيكم ثانك يو
0: هلا مع السلامه

وحب لكم أني ضن عندي مسابقات، عندي أحرف فيني لكم مثلا 3 أحرف 4 أحرف، فيكم تعطوني خلال نصف دقيقة 5 كلمات من هالأحرف أنتوا بترتبوها يعني هيك على السريع وعلى الهوى. فبتمنى أنه تتصلوا فينا وتشاركوا معنا. تحية للحجة سلمى عبيد اللي عم تراسلنا عبر الواتساب، الحجة نعمة الأباصيري بتمنى تكوني بخير، أيضا الأخ أبو هيثم درجة الحرارة برع بقلنا 16 درجة مئوية، الحجة خديجة بارك الله فيك، أيضا الأخت حليمة يسعد لي صباحك وكل أوقاتك، بتمنى دعائك لنا برؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كمان الأخت شذال، الأخت زبيدة أهلا وسهلا فيك، بقول لك وعليكم السلام يا حجة زبيدة.

فيكن تشاركوا معنا وتتصلوا على 9707274747 تقولونا كم عدد حبات شوكولا انتوا بتظنوا قديش هو العدد بين 50 و 250. لكن يعني كلما اقتربنا من موعد الإعلان النتيجة أنا بقرب لكم العدد أكتر لحتى أقدر أقدر أحصل على رابح لهذا لهالمسابقة. رقم التليفون 9707274747 وهالإنشودة بقدمها لكل يلي عم بيراسلنا وعم بيسمعنا.

0: سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم مستمعينا الكرام. اليوم أذان الظهر الساعة 12:05 وأذان العصر الساعة 2:55. أما المغرب فيحين عند تمام الساعة 5:15. أذان العشاء الساعة 6:38، 5:21 موعد أذان الفجر. أما شروق الشمس فيحين عند الساعة 6:56. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بالحجة أم جمار.
1: أهلا بحبيبة قلبي.
0: حبيبتي بارك الله فيكي، كيف صحتك؟
1: ماشي الحال والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يلا مشارك بالأحرف معروف، فتقولي لي آخر الحرف.
0: إيه هقلك آخر حرف، بس أول شيء قولي لي الشعار: محمد على نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا، الله يسمعنا به.
0: آمين، بارك الله فيك حجة. طيب نحن يعني عنا مسابقة الشوكولا، عدد حبات الشوكولا، فيك تقولي لي الرقم من بين 50 و 250؟
1: 175
0: 175. طيب كتبنا الرقم عنا، وبدك تحدي كمان. حنوقف الأنشودة ونبلش بالتحدي مع دقيقة واحدة يا حجة. و أهلا فيكي. طيب شوق قاف
1: قاهر.
0: رمق قاف
1: قادر.
0: رفيق قاف
1: كاظم. كاظم
0: قا غير
1: غيبة.
0: لا شو كاظم بالكاف مش قاف.
1: في بيقولوا كاظم بالقاف او كل قادر.
0: ايوه. ورسول لام.
1: لام لميا.
0: أنين نون.
1: نجوى.
0: أحمد دال.
1: داود.
0: ودعاء ألف.
1: آدم.
0: محمد دال.
1: دانيا.
0: أسد دال.
1: داليا.
0: داليا. 2, 4, 6, 8 كمان 9. بارك الله فيك يا حجة أم جمار.
1: الله يرضى عنك. ما عملنا.
0: نعم
1: ان شاء الله. ان شاء الله تاني مره بنعمل
0: احلى. ان شاء الله يا ميت. هلا فيكي حبيبتي حجه. نحن بس هيك عم نعملها بس لحتى نفرح بصوتكم ومشاركاتكم ونطمن عنكم.
1: لكم منيح كمان البراين تبعنا شوي.
0: حبيبتي بارك الله فيكي.
1: الله يرضى عنك في الدنيا والاخره.
0: تسلمي لي.
1: يلا السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. كمان اتصال على الهواء. ألو.
2: السلام عليكم أجين.
0: وعليكم السلام عليكم أجين. بارك الله فيك يا
2: حجي هنادي. نعم. حجي هنادي، هذه المسابقة كتير منيحة. منيحة الحمد لله اللي رجعتيها. إنه رجعت هيك يعني بتسلي ونقوى كمان.
0: شجع أنت، شجع اللي بتشوفه، شجع يتصل ويشارك بهالمسابقة ويتحداك. قل لهم تحدوني.
2: يلا خليه يتحدون على الإذاعة.
0: يلا خليه يتحدون.
2: أنا عم بحكيكي هلا مع الراديو صغير والله، وبالهوسبيتال أنا.
0: الله يلطف بك. آمين.
2: مع الراديو صغير. عم بسمع.
0: ما شاء الله عنك.
2: المهم
0: يلا
2: الله يسلمكم. يلا تحدي على سريع بس حدي أنا لازم من أسرع.
0: يا رب يا رب الله يفتح إن شاء الله فتوح العارفين على حتى نكون سريعة.
2: آمين معك. إن شاء الله.
0: طيب. هاجر.
2: تفضلي.
0: راء.
2: ربيع.
0: عامر. راء.
2: رولا.
0: أرض. ضاد.
2: ضبع.
0: عدي. ياء.
2: يمامة.
0: وتمساح. حاء.
2: حليب.
0: بخار. راء.
2: رمل.
0: ولقمان. نون.
2: نهى.
0: إسراء همزة أو ألف.
2: أحمد.
0: أحمد. ودكان نون.
2: نهر.
0: نهر. طيب رسول لام.
2: لندن.
0: لندن. ليمون نون.
2: نريمان.
0: طيب كمان نون. نسر. نسر.
2: ريكال.
0: 2 4 6 8 10 12.
2: لا أخرتينا أنت. هذه تكة الساعة أخرتنا.
0: شايف شو بدنا نعمل؟
2: عالسريع عالسريع هذه التكة.
0: نعم.
2: لست بكيعة محلة شوي شوي.
0: يا كيف
2: ده؟ الله يبارك فيكم.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
2: لا عبدالله معاك.
0: بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيكم وخلينا هذه الإذاعة الطيبة الكريمة.
0: هلا شكرا لك.
2: ثانك يو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كمان معنا اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا بالأخت رزان.
3: أهلا بك حبيبتي.
0: اشتقنا. كيفك؟
3: حبيبتي وأنا بالأكثر الحمد لله.
0: الحمد لله حبيبتي. بارك الله فيكي.
3: وياك حبيبتي.
0: أول شيء بنسمع منك الشعار.
3: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بارك الله فيكي.
3: وفيكي.
0: طيب وبالنسبة لعدد حبات الشوكولا قد ايه بتقولي يا رزان؟
3: هلا انا هلا فتحت فما عارفه كيف ما شفتها يعني بصراحه.
0: ما شفتيها. طيب هي بين ال 50 و 250 وان شاء الله بنبعث لك الصوره. بتشوفي العدد شو رايك؟ او
3: ان شاء الله
0: تفوتي على صفحه الاذاعه. نعم. قديش
3: ان شاء الله؟
0: اعطيني رقم.
3: ما أنا ما شايفته. ما فينا عشتي رقم.
0: بين 50 و 250. ما فيك رقم. فيك تغيري بكرة.
3: أوكي. 95.
0: طيب كتبنا 95. بارك الله فيكي
3: حبيبتي. وفيك
0: تحدي ما هيك.
3: نعم.
0: هلأ بك تغلبيهم كلهم. طيب منبلش ما خفاش.
3: شيرين.
0: نسرين.
3: يامن.
0: نرجس.
3: سعاد. احكي لي اخر حرف.
0: دفين نون.
3: نور.
0: ورياض ضاد.
3: ضياء.
0: ام ميم.
3: منار.
0: روح حاء.
3: حامد.
0: دعد دال.
3: دعاء.
0: وأب باء.
3: باسم.
0: مكوك كاف.
3: تمام.
0: طيب لسان نون.
3: ناريمان.
0: ونخيل لام.
3: لما.
0: ألف فاء.
3: أحمد.
0: فاء ألف فاء.
3: فادي.
0: فادي. 2 4 6 8 10 12 13 كلمة بس بعد انقطاع يعني حبيبتي. منيح. بارك الله فيكي
3: حبيبتي. بارك الله فيكي.
0: بدنا مشاركتك بكرة
3: إن شاء الله حبيبتي.
0: إن شاء الله. ميت هلا فيك رزان
3: حبيبتي. مع السلامة.
0: وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. لهون بيكون انتهى لقائنا معكم مستمعينا الكرام. مثل ما قلنا أذان الظهر الساعة 12:05 سنستمع إلى بعض من آيات الذكر الحكيم ثم بعد ذلك أذان الظهر. فغدا الملتقى لا تنسونا ولا تنسوا هذا الموعد وهذا اللقاء على الموجة 92.1 FM ولا تنسوا الدعاء لنا بظهر الغيب. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. لكم مني تحية وإلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: ريحك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصالحين. وبعد، لله تعالى حرمة الكبر والحض على التواضع. قال شيخنا الإمام الفقيه المحدث اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وروينا في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، وهو مذموم ممقوت عند الله تعالى ويوجب البعد من الله، أي من حيث المعنى. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرء لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان الإمام الشافعي قصده من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والتميز عن الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، قلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ويقول في سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله وتخلق بهذا الخلق الذي هو يتحقق فيه قول الله تعالى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. أما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به، والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته، التي فيها حكم كثيرة
ذكر الله تبارك وتعالى لنا عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم عشرة ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق، حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك ومن أن يعطب في هذه البئر، ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد عشرات السنين أن أحسن إليهم مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم، ثم هم تابوا رجعوا إلى الإسلام، هم كانوا خرجوا من الإسلام باستخفافهم بأبيهم نبي الله يعقوب حين قالوا إنك لفي ضلالك القديم، فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة، وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة، فمن قال من المؤرخين والعلماء إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب، فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي في سننه أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه الله كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته، قال الله تعالى في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، ومعنى أغنى أي أناله كفايته، فهذا الحديث متفق مع الآية. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، و40,000 في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين، كان يخف صوته حين يقرأ القرآن، أحيانا ما كان يسمع الناس حين يغلبه البكاء إسماعا جيدا. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألد، والألد من اشتدت خصومته بحيث تخرج به عن الاعتدال، إذا جادل إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، فقد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى أي أن يتحرى ويقصد إذا حاول أن يجادل إنسانا أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا أرحم الراحمين.

92 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2 MFM والآن إلى موجز الأخبار.

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة لا تعتزم حاليا تمديد تخفيض ضريبة الوقود على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، ما ينذر بمزيد من الضغوط على سائقي السيارات في أستراليا. وقال ألبانيزي إن تمديد الإعفاء الضريبي ليس ضمن خطط الحكومة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن استهلاك الوقود انخفض مقارنة بالعام الماضي وأن إمدادات الوقود ما زال مستقرة، مع تلميحه إلى احتمال إعلان إجراءات أخرى مستقبلا. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء من أن أسعار البنزين قد تتجاوز دولارين للتر الواحد مع انتهاء تخفيض ضريبة، فيما أكد ألبانيزي أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيفاقم آثاره الاقتصادية على أستراليا، مجددا دعوته إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحلول الدبلوماسية. أكدت السلطات الأسترالية تسجيل 7 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في ولاية جنوب أستراليا، فيما بدأ العلماء فحوصا لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتقل محليا داخل البلاد. وفي هذا الشأن قالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن العينات أرسلت إلى مختبرات منظمة البحوث العلمية والصناعية سايرو، مشيرة إلى أن 5 من الإصابات 7 رصدت في الموقع نفسه خلال اليومين. وأكدت الوزيرة أن الإصابات اقتصرت حتى الآن على الطيور البحرية والطيور المهاجرة، ولا توجد أدلة على وصول سلالة H5 إلى الدواجن أو المزارع، مشددة على أن الخطر على صحة الإنسان ما زال منخفضا، وأن السلطات استعدت مسبقا للتعامل مع هذا السيناريو. في الأخبار الدولية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عددا من المواقع المرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى مدينة ينبع باستخدام عدة طائرات مسيرة، معتبرة أن العملية جاءت ردا على اختراق المسيرات السعودية الأجواء اليمنية. وفي هذا السياق أفاد مصدر يمني بأن القوات اليمنية استهدفت 3 سفن نفطية سعودية خلال الساعات 48 الماضية، فيما أعيدت 16 سفينة منذ بدء تطبيق حظر الملاحة، مؤكدا أن أي سفينة نفطية سعودية لم تعبر مضيق باب المندب منذ دخول القرار حيز التنفيذ، في إطار ما تصفه صنعاء بمعادلة الحصار بالحصار. بالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، فكشفت إذاعة جيش الاحتلال عن إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة منذ أحداث بلدة التل جنوب غرب نابلس، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن جميع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وفق القانون الدولي. أما في الملف الإيراني، فتوعد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بالرد على الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدا أنه لن يمر من دون رد، فيما جددت طهران اتهامها لأوكرانيا بتنفيذ الهجوم وتحميلها مسؤولية تصعيد التوتر. أخيرا، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 إصابة جديدة بالإيبولا، ليرتفع الإجمالي إلى 3000، بينها 1354 وفاة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلاسل عدوى غير مرصودة. الموجز انتهى. أشكركم على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويق املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813 6630. من لبي طلبات المناسبات.

الحمد لله الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على النبي العربي الممجد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومعنى

عازما على السفر إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام أو عابر سبيل، أي جائز طريق، لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر السبيل أي المار في الطريق، فإن شأنه أن لا يقيم ولا يسكن. والمعنى كن في الدنيا كغريب بل عابر سبيل، وفي ذلك حث على احتقار الدنيا والفراغ منها والزهد فيها والاقتصار على أخذ الضرورة المعينة على الآخرة، وهي ما تكون بقدر الحاجة، لأن الدنيا في الحقيقة دار مرور وجسر عبور. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقد قال الشاعر: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل. لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وما أحسن ما قيل: تسل عن الدنيا وكن متجنبا زخارفها واعتد للسير والسفر، ولا تلتمس منها سوى ستر عورة وقوت كفاف، وارض منها بما حضر، وإياك يوما يستميلك مالها، فكم من غني بعد مال قد افتقر، وما هي إلا دار يسر وعسرة وفرح وأحزان، وفي صفوها كدر إذا جمعت شملا سعت في فراقه، وكم خربت قصرا وكم عمرت حفر. فلا تعلق قلبك في الدنيا، واعلم أن الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم كل يوم زادا لما بين يديك فافعل، واقض ما أنت قاض من أمورك، فكأنك بالرحيل وقد بغتك فكيف يركن إلى الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. وقد قال بعضهم: أياما له في باطن الأرض حفرة، أتأنس بالدنيا وأنت غريب، وما الدهر إلا كر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب. وقد روي عن أبي زكريا التميمي رحمه الله تعالى أنه قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فأتي بوهب بن منبه رحمه الله تعالى فقرأه، فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك،

ولقصرت من حرصك وحيلك، فإنما يلقاك غدا ندمك إذا زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، وتبرأ منك الولد والقريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. فهنيئا لمن زهد في الدنيا ورغب في الآخرة. اللهم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: والحسد يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولا.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2 MFM والآن إلى موجز الأخبار.

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة لا تعتزم حاليا تمديد تخفيض ضريبة الوقود على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، ما ينذر بمزيد من الضغوط على سائقي السيارات في أستراليا. وقال ألبانيزي إن تمديد الإعفاء الضريبي ليس ضمن خطط الحكومة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن استهلاك الوقود انخفض مقارنة بالعام الماضي وأن إمدادات الوقود ما زال مستقرة، مع تلميحه إلى احتمال إعلان إجراءات أخرى مستقبلا. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء من أن أسعار البنزين قد تتجاوز دولارين للتر الواحد مع انتهاء تخفيض ضريبة، فيما أكد ألبانيزي أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيفاقم آثاره الاقتصادية على أستراليا، مجددا دعوته إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحلول الدبلوماسية. أكدت السلطات الأسترالية تسجيل 7 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في ولاية جنوب أستراليا، فيما بدأ العلماء فحوصا لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتقل محليا داخل البلاد. وفي هذا الشأن قالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن العينات أرسلت إلى مختبرات منظمة البحوث العلمية والصناعية سايرو، مشيرة إلى أن 5 من الإصابات 7 رصدت في الموقع نفسه خلال اليومين. وأكدت الوزيرة أن الإصابات اقتصرت حتى الآن على الطيور البحرية والطيور المهاجرة، ولا توجد أدلة على وصول سلالة H5 إلى الدواجن أو المزارع، مشددة على أن الخطر على صحة الإنسان ما زال منخفضا، وأن السلطات استعدت مسبقا للتعامل مع هذا السيناريو. في الأخبار الدولية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عددا من المواقع المرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى مدينة ينبع باستخدام عدة طائرات مسيرة، معتبرة أن العملية جاءت ردا على اختراق المسيرات السعودية الأجواء اليمنية. وفي هذا السياق أفاد مصدر يمني بأن القوات اليمنية استهدفت 3 سفن نفطية سعودية خلال الساعات 48 الماضية، في ما أعيدت 16 سفينة منذ بدء تطبيق حظر الملاحة، مؤكدا أن أي سفينة نفطية سعودية لم تعبر مضيق باب المندب منذ دخول القرار حيز التنفيذ، في إطار ما تصفه صنعاء بمعادلة الحصار بالحصار. بالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، فكشفت إذاعة جيش الاحتلال عن إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة منذ أحداث بلدة التل جنوب غرب نابلس، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن جميع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وفق القانون الدولي. أما في الملف الإيراني، فتوعد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بالرد على الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، مؤكدا أنه لن يمر من دون رد، فيما جددت طهران اتهامها لأوكرانيا بتنفيذ الهجوم وتحميلها مسؤولية تصعيد التوتر. أخيرا، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 1000 إصابة جديدة بالإيبولا، ليرتفع الإجمالي إلى 3000، بينها 1354 وفاة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من سلاسل عدوى غير مرصودة. الموجز انتهى. أشكركم على المتابعة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، وصلنا إلى قول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، من رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى: آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه هذا من جواهر العلوم، ومعنى كلامه أن الذي يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، أي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من قوله أو من فعله أو من اعتقاده، فمن رد هذا يعني مع علمه بثبوت هذا عن رسول الله فهو كمن رد كلام الله تعالى، معناه ليس بمسلم، لأن من رد كلام الله لا يكون من المسلمين. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه كما أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يرفع فيه القرآن. كذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قيض في كل عصر بكل زمن أناسا محدثين أصحاب خبرة واختصاص بعلم الحديث، يعرفون الحديث الصحيح من الحديث السقيم في كل عصر لو كثرت الافتراءات على الرسول. لو كثر الوضاعون الذين يفترون على الرسول وينسبون إلى الرسول كلاما لم يقله الرسول، يبقى في كل عصر من يميز للناس ويخبر الناس هذا حديث صحيح وذاك حديث موضوع في كل عصر. فلا يجوز لإنسان أن يقول أنا أكتفي بالإيمان بالقرآن ولا أؤمن بالحديث، لا يجوز. الذي لا يؤمن بالحديث بالمرة هذا ما آمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالحديث النبوي الشريف وأن نرد تنازعاتنا إلى ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدرينا وما الذي أخبرنا أن صلاة الصبح ركعتان والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعصر والعشاء 4 ركعات؟ من الذي أخبرنا بذلك؟ رسول الله في الحديث. لو تصفحنا القرآن الكريم لا نجد آية تعطي أن الصبح ركعتان وأن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات، لا يوجد. من الذي أخبرنا بذلك؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إنسان من المسلمين ابتلي ببلاء بمرض أو بفقد من يعز عليه، أليس التعزية بهذا المسلم فيه أجر وفيه ثواب؟ بلى. أين نجد هذا في كتاب الله؟ نجد هذا في حديث رسول الله الذي هو يبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كما أننا نؤمن بالقرآن الكريم نؤمن بسيدنا محمد وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى، لأنه كذب الله، لأن الله هو الذي أرسل محمدا، فمن كذب محمدا فقد كذب الله سبحانه وتعالى، فهو كافر ليس من المسلمين. حتى لو قال قائل أنا بآمن بكل الكتب السماوية وبكل الأنبياء والمرسلين إلا محمد أنا ما بآمن فيه، فهو كافر ليس بالمسلم. الذي يرد الحديث الثابت عن رسول الله مع علمه، مع علم القائل بثبوته عن رسول الله، فهو كافر، فهو كافر، كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصلت إلينا أخبار تروى عن رسول الله ولكنها ليست مسندة، ليست صحيحة، فالإنسان الذي لا يميز ولا يعرف يقول أنا ما الذي يدريني هذا صحيح أم غير صحيح، أسأل أهل العلم. له ذلك، هناك أحاديث كثيرة منتشرة بين الناس بعد البحث والتدقيق نجد بأنه ليس لها أصل عن رسول الله. فالذي لم يتعلم العلم ولم يسأل أهل العلم كيف يدريه أن هذا الحديث صحيح وأن ذاك الحديث غير صحيح؟ يسأل أهل العلم. أما أن يقول القائل أنا بالمرة لا أؤمن بالأحاديث، هذا كالذي لا يؤمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نرد تنازعاتنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها بيان واضح على أن إجماع المسلمين حق وأنه واجب اتباع إجماع المسلمين. ما معنى إجماع المسلمين؟ إجماع المسلمين أي اجتماعهم، أي اتفاق أئمتهم. أئمة الاجتهاد الذين هم وصلوا إلى درجة عالية في العلم، اتفاقهم على مسألة دينية في عصر من العصور هذا حق. يعني إذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، الذي هو اتفق المجتهدون في قرن من القرون في عصر من العصور على أن هذا الأمر حرام أو أن هذا الأمر حلال، يبقى الحكم هكذا إلى يوم القيامة. فمن رد هذا الحكم فقد ضل والعياذ بالله تعالى. فإجماع المسلمين حق يعمل به إلى يوم الدين، لا يجوز أن يقال. بأيام السلف كل العلماء والمجتهدين اتفقوا على أن هذا الأمر حرام، لكن نحن اليوم طلعنا على القمر واكتشفنا الطائرات وصار في صواريخ، فمن غير الحكم نجعله حلال، شو بكون حكم من فعل هذا أو قال؟ ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. الإجماع المنعقد في عصر من العصور يبقى يعمل به إلى أن يأتي أمر الله، لا يتغير الحكم ولو تغيرت الأماكن والأزمنة وتطورت الاكتشافات، يبقى الحكم واحد لا يتغير، هذا حكم الله، هذا حكم الله. وهذه الآية دليل على أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير إجماع المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، الله أعد له عذابا أليما. لما نسمع ونقرأ أن من اتبع غير سبيل المؤمنين له عذاب أليم، ما هو المعنى؟ شو بنفهم منه؟ نفهم منه أن اتباع سبيل المسلمين واجب وحق، معناته إجماع المسلمين حق. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل ما الدليل على أن الإجماع حق وحجة، قرأ هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن مصادر التشريع في الإسلام والحجج الدينية في الإسلام ما هي؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. مصادر التشريع في الإسلام، الحجج في الإسلام، القرآن والسنة والإجماع والقياس. الدليل على أن الإجماع حق وحجة ومصدر شرعي من مصادر التشريع هي هذه الآية الكريمة: وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، فمعناه اجتماعهم لا يكون إلا على حق، ومن خالف هذا الحق فهو على ضلالة. فإذن منقول إنه من مزايا أهل السنة والجماعة أنهم على العقيدة الحق التي جاء بها رسول الله، ويناضلون عنها ويدافعون عنها ابتغاء رضا الله عز وجل. وإنما سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع، ولأنهم هم أكثر أمة محمد عددا، غير فرق لا يؤمنون بالإجماع، ما في عندهم شيء اسمه إجماع، ما بيؤمنوا بالإجماع، ما بيؤمنوا أن أمة محمد تجتمع على هدى، فلا يؤمنون بهذا الإجماع، ما عندهم يعني مصدر من مصادر التشريع. ليش؟ لأن الإجماع ضدهم وأكثر أمة محمد ضدهم، فبالتالي لا يؤمنون بالإجماع. فإذن لكل إنسان مهما كان بسيط في العلم وفي الفهم ممكن أن يدرك أن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع. فالذي لا يؤمن بالإجماع ليس من أهل السنة، ولو كذب وقال أنا من أهل السنة لا نصدقه، ما عندهم حجة من حجج الشرع اسمها الإجماع، عندهم هذا شيء لا يحصل ولا يكون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة لما تجتمع ما بيكون إجماع على ضلال، بيكون إجماع حق. لما يتفق علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أن هذا الأمر حرام فهو حرام، يبقى ليوم القيامة حرام. لا يجتمعون على خلاف القرآن والسنة، بيجتمعوا على وفق القرآن والسنة. في مسائل كثيرة في هذا الباب إذا أردنا أن نتطرق إليها الأمر يطول، ولكن باختصار ما اتفق عليه المسلمون علماء الإسلام علماء الاجتهاد في عصر من العصور فهو حق يعمل به إلى يوم القيامة، ومن جاء لنقض هذا الإجماع الذي مضى فهو ضال مضل والعياذ بالله. لو قال إنسان اليوم نحن اكتشفنا آلات التصوير واكتشفنا آلات الأشعة اللي بتعرف الجنين كيف نموه كيف حركته، فلاش الامرأة لما يطلقها زوجها أو يموت عنها زوجها عليها عدة؟ ليش عليها عدة؟ لكان تروحي تكشف عند الطبيب وتصور إذا كان ببطنها جنين ولا ما كان في جنين، إذا ما كان في جنين يبلها العدة بلاها. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام، ولو اكتشفوا في هالأيام آلات الأشعة ولو كانت دقيقة وبيعرفوا إذا كانت حامل ولا منا حامل، يبقى عليها عدة إن طلق زوجها أو مات عنها. ما منقول تطورت الأيام وزادت الاكتشافات يبقى حكم الله يعمل به إلى يوم الدين. لو قال قائل اليوم صار في أقمار اصطناعية، صار في آلات تلسكوب، صار في فلكيين بيحسبوا، لشو عم تكلفوا حالكم وتروحوا لحتى تراقبوا الهلال؟ خلاص اتركوا المراقبة وما تكلفوا حالكم، اكتفوا بالأقمار الاصطناعية. هذا فيه رد لما جاء به محمد رسول الله. ما جاء به محمد رسول الله يعمل به إلى يوم القيامة، ليس فقط لعصر دون عصر، ليس فقط لوقت الرسول وبعد الرسول بيتغير الحكم، لا، ما بيتغير الحكم بعد الرسول إلا إذا الرسول هو قال بحياته بعدي سيحصل كذا ففعلوا كذا. إذا مش من أهوائنا وبآرائنا منغير، ما منقول مثل بعض الناس ما تغير المكان وتغير الزمان وتطورت الأيام وزادت الاكتشافات فغيروا شوي بالدين، طروها حللوا الحرام حرموا الحلال، هذا دعوة إلى جهنم، هذه دعوة إلى نار جهنم والعياذ بالله. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر وقال على المنبر الذي يطلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، كان قال لها أنت طالق ثلاثا فهو ثلاث، من على المنبر سيدنا عمر قال، والصحابة كانوا يسمعون وكلهم وافقوا ولم يعترضوا، وما زال الحكم يعمل به من تلك الأيام إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. فإذا جاء شخص من الأشخاص اليوم يدعي أنه شيخ، لو حاضت لفة يدعي أنه شيخ، فقال يلا اللي مطلقة بثلاثة بلفظ واحد أنا برجع له إياها وحتى بدمتي، لا نعمل بكلامه، بل نرده ونرد عليه كلامه ونرمي به وبكلامه عرض الحائط، ونتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع المسلمين حق، أمة محمد أجمعت واتفقت على أن أفضل صاحب لرسول الله هو أبو بكر الصديق. إجماع المسلمين حق، من صدق أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، بعده عمر الفاروق رضي الله عنه. منحب أبو بكر ومنحترم أبو بكر ومنعظم أبو بكر ومنجله، ونعتقد فيه أنه أفضل الصحابة أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أفضل ولي في البشر أفضل ولي في البشر أبو بكر الصديق. يعني أفضل البشر مين؟ الأنبياء، بعد الأنبياء مين بيجي؟ أبو بكر الصديق في البشر. أفضل أولياء البشر أبو بكر، الله سبحانه وتعالى هو الذي أناله هذه المرتبة العالية. مين بيقدر يمنع أبو بكر من هالمرتبة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أنت يا الله الذي أعطيته رتبة لا أحد يستطيع أن يمنعه إياها، ومن حرمته ولم تعطيه لا أحد يستطيع أن يعطيه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذن أفضل ولي في البشر من هو؟ أبو بكر الصديق. يعني من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم القيامة أولياء البشر هن بعض الأنبياء، هون اسم الأولياء، أولياء البشر أفضل أبو بكر الصديق. ثم عمر الفاروق رضي الله عنهما. أما من حيث الإجمال، مين أفضل خلق الله على الإطلاق؟ هو سيدنا محمد، بعده الأنبياء، بعد الأنبياء رؤساء الملائكة، جبريل أفضلهم، أفضل الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، هو رؤساء الملائكة أفضل المخلوقات بعد الأنبياء. بعد هؤلاء من يأتي؟ أولياء البشر، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. بعد أولياء البشر تأتي بقية الملائكة، بعد بقية الملائكة أتقياء البشر، لأنه في تقي وفي ولي. فإذا من آمن ومن صدق نحن معاشر المسلمين أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الصحابة هو أبو بكر. كم دافع عن رسول الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى نص على صحبة أبي بكر في القرآن الكريم؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو هذا الصاحب؟ أبو بكر رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أول من أسلم من الرجال، وبسببه وعلى يده أسلم كثيرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتدى الرسول بنفسه وماله، وتبرع بكل ماله لله سبحانه وتعالى لنصرة دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يحوي في قلبه من مخافة الله ومحبة الله ما لا يحتوي عليه قلب أي ولي من البشر، لذلك مرتبته عالية. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما، يعني بعد ما زال حيا لكن كان مريض عليه الصلاة والسلام، ما كان يستطيع أن يذهب بنفسه للصلاة جماعة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. هذا على أي شيء بدل؟ مع وجود عمر ومع وجود علي وعثمان وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير والعباس والحسن والحسين وغيرهم، الرسول قدم أبا بكر الصديق، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. وفي بعض المرات تقدم واحد من الصحابة غير أبو بكر، تأخر قليلا فجاء أحد الصحابة تقدم إماما، والرسول حجرته أمام الجامع، حجرة الرسول حيث ينام ملاصقة للمسجد، فلما سمع صوت هذا الإمام، صوته غير صوت أبو بكر، صوته غير صوت أبو بكر، الرسول قال: يأبى الله إلا أبو بكر. فتقدم أبو بكر، يعني الرسول عليه السلام قدم أبو بكر على كل الصحابة، والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا كان الرسول رضيه لنا لديننا فأوقفه إماما في الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما لا نرضاه لدنيانا؟ فاختاروه أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله، كل كانوا على وفاق، ما كان في بينتهم اختلاف أبدا، ما كان فلان بيكره علان، بل كلهم كانوا راضون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام علي بن أبي طالب صعد المنبر بعد مبايعة أبي بكر الصديق بفترة، طلع على المنبر وبايع أبي بكر على المنبر، والعباس عم الرسول وكل أهل البيت بايعوا أبي بكر رضي الله عنه، بحبوه، ما كان في عندهم كراهية لأبي بكر الصديق. أبو بكر كان الخليفة، والخليفة هو الذي يقف إماما في الصلاة، فكان علي بن أبي طالب يأتي لصلاة الجماعة ويقف خلف أبو بكر الصديق، ما يقول هذا الإنسان عم يصلي أخذ لي حقي وهذا ظالم وهذا كذا، لا، كان يقف خلفه. ولما توفي أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب تزوج زوجة أبو بكر الصديق، بعد ما مات أبو بكر امرأته أسماء بنت عميس تزوجها مين؟ علي بن أبي طالب. ما قال ما بدي شيء أنا من أبو بكر ولا من أسر أبو بكر، أخذ مزوج مرته لأبو بكر. بعد وفاة أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب كان عنده من الأولاد بين الذكور والإناث 34، بيناتهم واحد اسمه أبو بكر، واحد اسمه عمر، واحد اسمه عثمان الأكبر، واحد اسمه عثمان الأصغر. لولا محبتي لهؤلاء كان بيسمي بأسمائهم؟ مين جبر يسمي بأسمائهم لولا أنه بيحبهم؟ وكذلك كان يحبه لعمر بن الخطاب. لما كانت خلافة عمر بن الخطاب كان سيدنا علي يصلي خلف عمر بن الخطاب، وكان معه في المشورة لعمر بن الخطاب، بل علي زوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم كلثوم اسمها. علي زوج بنته لمين؟ لعمر بن الخطاب. لو كان بيعتقد انه بعمر انه كافر وضال ومنحرف وبيكرهه كان زوجه بنته؟ ما كان زوجه بنته، كان يحبوا بعضهم. وكان علي نفسه يقول ابو بكر افضل مني وعمر افضل مني. اجا ابنه لسيدنا علي اسمه محمد، قال له يا ابي من افضل الناس بعد رسول الله؟ قال له ابو بكر. قال له ثم من؟ قال له عمر. قال له وأنت يا أبي؟ قال له ما أنا إلا رجل من المسلمين. علي رضي الله عنه مرتبته عالية، لكن أبو بكر أفضل منه، الله فضله عليه والرسول فضله عليه والله تعالى أعلم بخلقه. ثم بعد أبو بكر الصديق يأتي في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك المسلمون رضوا أن يكون عمر هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق. بعد عمر عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ذو النورين مش نور واحد، نورين. ليش؟ لأنه تزوج بنتين الرسول، أول وحدة تزوجها ماتت، ثم الرسول زوجه الثاني فسمي بذو النورين رضي الله عنه. كان شديد الحياء شديد التواضع، ومزاياه كثيرة، ليس الآن نحن مجال أن نذكر مزايا وفضائل كل واحد من هؤلاء الأكابر. الله ينفعنا بهم ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. ثم بعد هؤلاء يأتي في الفضل سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. هذا علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطاه من المزايا الشيء الكثير، وسيدنا رسول الله مدحه كثيرا في الأحاديث، مدحه كثيرا في الأحاديث. قال بعض العلماء مدح الرسول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه إشارة على أنه هو المحق في كونه الخليفة الرابع الراشد، فمن تمرد عليه فقد ظلمه. أليس حصل في خلافة سيدنا علي في ناس تمردوا عليه وحاربوه؟ هؤلاء تمردوا عليه وحاربوه، تمردوا عليه بغير حق، يعني ظلموه وقعوا في المعصية. هو كان المحق علي رضي الله عنه، لأنه كان خليفة بويع من قبل أهل الحل والعقد، يعني أصحاب الرسول الأكابر هم اللي قالوا رضينا يكون علي هو الخليفة الرابع. فلما يصير المبايعة من قبل كبار المسلمين كبار العلماء، تدخل بيعة هذا الخليفة في رقبة كل مسلم على وجه الأرض. يعني الخليفة كيف بتم انتخابه في شرع الله؟ أهل العلم الأكابر إذا قالوا نبايع فلانا لأن يكون خليفة ثبتت له الخلافة وبيكون خليفة على كل المسلمين في الأرض حتى اللي ما شافوه كمان. فلما بويع علي رضي الله عنه للخلافة دخلت بيعته في رقبة كل مسلم على وجه الأرض، وأغلب المسلمين رضوا بذلك وقبلوا وبايعوه، إلا فئة قليلة تمردت عليه بغير حق ظلموه، فكان هو المحق. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، العلماء قالوا من هذا عمار؟ من عمار؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مع من كان؟ كان مع علي بن أبي طالب. فإذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني في فئة ظالمة معتدية تقتل عمار بن ياسر. ليش تقتله؟ لأنه في حرب بينتهم. مع مين كان عمار؟ مع علي بن أبي طالب. فإذا الفئة الأخرى هي الباغية، وفئة علي هي التي على الحق. هذا فيها دلالة على أن عليا كان على حق. فنحن أهل السنة والجماعة نقول علي هو الخليفة الرابع بحق، وبيعته تمت في شرع الله سبحانه وتعالى، وطاعته واجبة، والتمرد عليه حرام. من تمرد عليه فقد عصى. لا نقول كما يقول بعض الغلاة كل الذين تمردوا على علي كفار، دمهم حلال، مأواهم جهنم خالدين فيها أبدا. لا، ولا منقول كما يقول بعض الجهال كل الذين تمردوا على علي بن أبي طالب لا نخطئهم، ولا نقول عليهم ملامة، ولا نقول عصوا، نقول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. هذا لا نقوله وذاك لا نقوله. شو منقول؟ نقول علي بحق، ومن تمرد عليه فقد عصى الله تعالى. لم أعنه كافر، ولا منقول له ثواب لأنه تمرد على علي. لا، منقول عصى الله تعالى كما الرسول بيّن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فإذا علي رضي الله عنهم هو رابع الخلفاء الراشدين، ومن المزايا التي جمله الله بها العلم، كان في الحقيقة أعلم أصحاب الرسول. مين أفضل أصحاب الرسول؟ أبو بكر. مين أعلم أصحاب الرسول؟ علي بن أبي طالب. الله أعطاه هذه المزية، لذلك الرسول قال علي أعلم أمتي بشريعته. ولما زوج الرسول بنت فاطمة لعلي شو قال لها؟ زوجتك بأعلم الناس. نعم، هو أعلم الصحابة، بس مين أفضل؟ أبو بكر. مين أفقه امرأة؟ عائشة. مين أفضل امرأة؟ مريم. أبو بكر أفضل الصحابة، لكن علي أعلمهم. علي عنده علم كثير. علي بيقول فيما يروى عنه ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وفيما نزلت. كان واسع العلم. كان سيدنا عمر بن الخطاب يلجأ إلى علي بن أبي طالب ويقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني أنا أتمنى إذا أصابتنا معضلة، مشكلة ما عرفنا عليها الجواب، نسأل علي بن أبي طالب، هو بيحل لنا إياه وبيعطينا الجواب. كان عالم وافر العلم رضي الله عنه، ونفعنا الله به، وحشرنا الله تعالى في زمرتهم. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. وهل ثلاث مرات.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: ربك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

MFM Muslim Community Radio. أعزائي المتابعين، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

توقع تقرير جديد صادر عن شركة PwC أن تستثمر أستراليا أكثر من 6 تريليونات و200 مليار دولار في البنية التحتية بحلول عام 2050، ما يرشحها لتصبح أحد أبرز المراكز الرقمية الموثوقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية سيرتفع ب 37% بحلول عام 2050، مع توقع استمرار نحو 449 مليار دولار في البنية الرقمية، مدفوعا بالنمو المتسارع لما يعرف بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ومراكز البيانات وشبكات الألياف الضوئية. كما وأكد التقرير أن النجاح سيعتمد على تسريع إنجاز المشاريع وتعزيز أمن البيانات والإمدادات وتحسين البنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الموارد والطاقة سيبلغ نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2050، مع توقع تزايد الدور الاقتصادي للمعادن النادرة. حذرت جهات محلية في غرب سيدني من نقص حاد في الفنادق قبيل افتتاح مطار غرب سيدني الدولي أمام رحلات المسافرين في 25 أكتوبر، محذرة من أن ذلك قد يقلص العوائد الاقتصادية المتوقعة للمنطقة. وقال تجمع قيادات غرب سيدني إن المنطقة تحتاج إلى المزيد من الفنادق لاستيعاب الزوار، في حين لا يتوافر حاليا سوى عدد محدود من أماكن الإقامة ضمن نطاق 20 كيلومترا من المطار، مع تأخر افتتاح مشاريع فندقية جديدة. كما وأرجع مختصون ذلك إلى ارتفاع تكاليف البناء والإجراءات التنظيمية، فيما أكدت إدارة المطار أنها تتوقع أن يستجيب القطاع الخاص للطلب المتزايد مع تشغيل المطار الذي يتوقع أن يخدم 10 ملايين مسافر سنويا في مرحلته الأولى. أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن تقديرات الاستخبارات ترجح احتمال أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بشن هجوم بري محدود على إيران لعزل المنطقة الساحلية قبل أي اتفاق سلام، وذلك على الرغم من التحذيرات العسكرية والضغوط الداخلية، فيما لم يصدر تأكيد رسمي من واشنطن لهذه التقديرات. وفي الغضون أكدت مصادر دبلوماسية أن إيران أبلغت باكستان التي تتوسط بين طهران وواشنطن أنها لم تنسحب من المفاوضات، بل علقتها مؤقتا، مشددة على ضرورة استئنافها وفق التفاهمات السابقة على أن يتصدر ملف مضيق هرمز جدول الأعمال، يليه ملف الأصول المجمدة ثم البرنامج النووي. وفي سياق التحركات السياسية المرتبطة بهذا الملف، فقد توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، وفق تقارير إسرائيلية تحدثت عن حمله معلومات استخبارية حساسة بشأن إيران، إلى جانب طلبه عدم بيع مقاتلات F-35 لتركيا ومعارضته أي انسحاب من لبنان وسوريا. أما في غزة، فأعلنت وزارة الصحة وصول 3 شهداء و12 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية، محذرة في الوقت نفسه من اقتراب توقف خدمات نقل المرضى والطواقم الطبية بسبب النقص الحاد في مقومات التشغيل، وداعية الجهات الدولية إلى تدخل فوري لتجنب شلل المنظومة الصحية. أخيرا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن أوروبا الغربية تسعى بحسب وصفها للتحول إلى وحش عسكري نازي، معتبرة أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يؤكد غياب الرغبة في السلام. بهذا الخبر أعزائي ينتهي هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، بحفظ الله.

0: الدويمة بين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويمة فين سبونسر؟ زيت زيتون.

والذي رفع السماء بلا عمد، والذي بسط الأرض ومهد، أقسم بالله، أقسم بالله، اقتربت. فاسمع،

رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ذات يوم من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء وقال: سمع الله لمن حمده. ثم قنت، أي دعا صلى الله عليه وسلم قبل أن يسجد، وقال في دعائه: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، وهو أخو أبي جهل لأمه، اللهم أنج الوليد بن الوليد، وهو أخو خالد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام أخو أبي جهل. لماذا دعا لهم رسول الله؟ الوليد وسلمة وعياش حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوا من الهجرة، فدعا لهم نبينا، دعا لهم من بعثه الله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعا لهم نبينا، نبي الرحمة، بأن ينجيهم الله. ثم قال النبي: اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. ثم بدأ رسول الله بدعائه على الكفار فقال: اللهم اشدد وطأتك، أي بأسك أو عقوبتك، على مضر، وهي القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قريش وغيرهم، اللهم اجعلها، أي

كسني يوسف. دعا عليهم رسول الله. ما معنى ذلك؟ ما معنى دعا عليهم بسنين كسني يوسف؟ أي دعا عليهم بالقحط وببلوغ غاية الجهد، غاية الجهد والضراء، واستجاب الله دعوة نبيه. فكل هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله نجوا من أسر الكفار ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فأصابهم ما أصابهم من جوع وقحط بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل؟ أكلوا الجلود، أكلوا الميتة، أكلوا الجيف، أكلوا العظام، اشتد القحط عليهم. بل كان أحدهم من شدة الجهد يرى كهيئة الدخان بين السماء والأرض. فجاء أبو سفيان، وكان بعد ما أسلم، قال: يا محمد، إنك تأمر بالطاعة وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم. فاستسقى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسقى لهم رسول الله، أي طلب من الله أن يسقيهم. فنزل المطر ورفع القحط، فأنزل الله في القرآن: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. بعد أن أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، عادوا إلى كفرهم. فأنزل الله في القرآن: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي يوم بدر. هذا الدخان الذي رأوه هو الدخان الأول الذي ظهر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما الدخان الثاني فلم يظهر، وهو من علامات الساعة الكبرى. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ما هو هذا الدخان؟ هو دخان يمكث في الأرض 40 يوما، يملأ ما بين السماء والأرض. ماذا يحصل بالمؤمن؟ ماذا يحصل بالكافر؟ أما المؤمن فيصيبه الدخان، لكن يصيبه مثل الزكام. وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم. الله أكبر، يشتد عليهم ذاك الدخان. أحد الصحابة الملقب بصاحب سر رسول الله وهو حذيفة بن اليمان قال: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.

وقال النبي: يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة. قال صلى الله عليه وسلم: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران ويخرج هذا الدخان من أنفه وأذنيه ودبره، فيكون شديدا حقا على الكفار. إخواني في الله، إن ربكم أنذركم 3: أنذركم الدخان، الدخان الذي يكون للمؤمن كالزكمة، وأما للكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، وأنذركم الدابة، وأنذركم الأعور الدجال. فهل من معتبر؟ والله قد اقتربت، فتأمل.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

لنا الآلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

عبارة سامعينها كتير وبنسمعها، بس بدي أعرف أنا وياكم كيف غير الإسلام حياتي وحياتكم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. هاي النعمة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، أحلى نعمة، أجمل نعمة، ما حتلاقي نعمة أحلى منها. لو انعطيت نعمة الإيمان وما انعطيت أي نعمة تانية، ما كأنك انحرمت نعمة. لو انعطيت كل النعم إلا نعمة الإيمان، ما كأنك انعطيت نعمة، لأنه نعمة الإيمان هي نعمة غالية جدا جدا. وفي كونسبت كتير حلو بالإسلام، اللي هو كيف نغير العادة للعبادة. تلتقي بصاحبك، تسلم عليه، بتبوسه، معود عادي، بس فيك تحوله لعبادة. بتطبخي بالبيت، بتشتغلي بالبيت، بتنظفي، بتحضري، لأنك معودة عادي، فينا نحوله لعبادة. بتبقى كل نهارك عم تتعب بالشغل، ليه؟ لأنك معود، بس فيك تحول العادة لعبادة. نلبس كل يوم قبل ما نظهر وبنستر عورتنا، لأنه تعودنا، عادة، فينا نحولها لعبادة. examples كتير يمكن بتعرفوا أكتر مني، بس في شيء بهالإسلام هو رائع. بتكسب حسنات وبتجمع حسنات أنت وعايش حياتك اللي عايشها هلأ، بس كيف؟ بأنك تحول العادة للعبادة. تقولي كيف يعني؟ بقولك حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لما ابتسم له لرفيقي وسلم عليه، لأن النبي محمد قال: الابتسامة في وجه أخيك صدقة، صارت عبادة. لما تشتغلي بالبيت وتحضري وتنظفي لحتى تسرق قلوب أهلك، هيدي صارت عبادة. لما أنت عم تشتغل لتجيب نفقة واجبة وتطعم الصغار، صارت عبادة. بس كيف بتفرق؟ لما تنوي انك تستر عورتك، او تنوي انه تعمل هيدي الاعمال، لانه رب العالمين هو اللي امرنا نعملها، ولانه دين الاسلام شجعنا عليها. هيدا معنى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. صاير يمكن مسكونسبشن حول هذا الحديث. هذا الحديث مش معناته مثل ما كتير اشخاص قد يفكر، انه لو غلبطت بالصلاة، ولو كنت ما بعرف صوم، ولو بغلبت بالحج بقراءة القرآن، طالما نيتي صافية وحلوة وبحب اعمل عبادة، فمعنات العمل بينقبل. ابدا ما بيمشي الحال. انما الاعمال بالنيات معناته مثل ما كنا عم نقول، كيف بدنا نحول العادة لعبادة. اما العبادة لما بدنا نعملها، بدنا نتأكد انه نحن عم نتقنها قد شروطه وأركانه. صحابي عم بيصلي، شافوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بس خلص راح لعنده، قال له: النبي صلي فإنك لم تصلي. عادها مرة تاني مثل ما هي، والنبي محمد قال له: صلي فإنك لم تصلي. وما قبل منه العمل على مجرد نيته. فقبل ما نفوت بالأعمال وقبل ما نأدي العبادات، بدنا نتأكد انه عملنا عم نعمله صح. ما بتكفينا النية الحلوة.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
6: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
8: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل. تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
9: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
10: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
9: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
10: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من آلاؤه نتغنم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بذكر اسمه نترنم، وعلى آله وصحبه ومن يخشون عذاب جهنم. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا عذاب جهنم الجزء الأول. This is the 15th lesson of the series Marching for the Good titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Torture of Hell, Part 1. كنا في الدرسين السابقين ذكرنا أن عباد الرحمن لهم أوصاف 11 مدحهم الله بها. أولها المشي بالسكينة والوقار، وثانيها الرد على الجاهلين بما يسلمهم من المعاصي، وثالثها قيامهم بالليل كما في الآيتين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا

Then Allah mentioned the fourth description in Al-Furqan 65-66. These two verses that mean, and those who say, O our Lord, avert from us the torture of hell. Indeed, its torture is ever adhering. Indeed, its evil as a settlement and resonance. وَأَمَّا جَهَنَّمْ فَهُوَ اسْمُ لِنَارِ الْآخِرَةِ عَافَانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مَرَّةٍ وَسُمِّيَتْ يعني هذه النار بذلك سميت جهنم لبعد قعرها في اللغة العربية يقال بئر جهنم وجهنام أي بعيدة القعر عميقة يعني ويقال سميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب الغلظ يعني الشدة الله قال ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أي عذاب شديد متواصل الآلام فهذا السبب في تسمية النار جهنم قولان بعد قعرها أو غلظ أمرها في العذاب As for جهنم hell It is the name of the fire of the hereafter. May God protect us from it and from all calamities. It was mentioned in the Quran more than 70 times. It was called so because of the remoteness of its bottom, so it's very deep. And it is said it was called hell because of the severity of its torture. So it has to do with the Arabic word Jahannam. فعباد الرحمن مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله يعني لما قالوا اصرف عنا عذاب جهنم يعني يا ربي نجنا بأن تيسر لنا العمل الصالح توفره لنا وأن نجتنب السيئات قال ابن عباس يقولون ذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يقولون ذلك عن علم في سجودهم وقيامهم وعذابها هذه جهنم كان غراما ليس الحب هنا الغرام لا كان غراما أي لازما دائما غير مفارق وقال الزجاج أحد اللغويين الغرام أشد العذاب وهي بئس المستقر وبئس المقام ليس مكانا حسنا أن يستقر الشخص فيه وأن يقيم فيه فهي ساءت مستقرا ومقاما فإذا لذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما مدح هذه النار جهنم ليست معظمة في الشرع أمرها شديد فلو قال الشخص عن جهنم هي خبيثة لا يكون كاذبا يكون صحيح وقوله صحيح فليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم لأن جهنم ليست معظمة إنما هي شيء شديد لو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار فيجوز أن يقال إنها خبيثة أما أن يقال أن عذابها ليس بشيء هي شيء خفيف فهذا كفر والعياذ بالله So Despite their obedience, the slaves of Ar-Rahman are apprehensive, afraid, and scared of Allah's torture. Ibn Abbas said, they say that, means, O Allah, avert us from the torture of hell. They say that knowingly in their prostration and standing. And its torture was inseparable, meaning it was continuously adhering. One of the linguists, الزجاج said, it means this word غرامه, the most severe torture. It is the worst settlement and the worst residence. So since this is the situation with hell, with Jahannam, it is not considered a matter of belittling God's threat to curse hell. If somebody cursed hell, he would not be belittling, mocking the threat of God subhanahu wa ta'ala. So, because hell is not Islamically, religiously, an exalted thing. Rather, it is a severe thing. Because had it been
exalted in the religion, we would not just make dua, say, oh Allah, protect us from hellfire. It may be said that hell is malicious. We could say hell is wicked or malicious. This would not be belittling something religious, religiously exalted. It is not. But to say that Jahannam or hell is nothing, or its torture is a light thing, is of course disbelief. It is blasphemy, wal-iyadu billah. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فإذا نحن في الجلوس الأخير التشهد الأخير انتهينا منه, فقبل السلام السنة أن يدعو الشخص دعاء ختم الصلاة, وهناك أدعية كثيرة وردت عن الرسول. فالرسول يقول فليتعوذ من أربع, من عذاب جهنم. فإذا إحدى الأمور اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. So at the in the last sitting of As-Salah, the Prophet ordered us, means it is recommended, after finishing At-Tashahud, to say dua. And there are different dua reported from the Prophet. One of them, the Prophet said, if one of you has completed the last tashahud, let him seek refuge in God from four matters. From four matters. And he said, from the torture of hell, from the torture of the grave, and from the trial life of death, from the trial of life and death, and from the evil of the imposter, al-Dajjal, that some people call Antichrist in English. Allah dhamma jahannama fil Qur'an. Jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Allah dispraised hell in the Qur'an. It was revealed Ibrahim 29. That means it is hell which they will enter to burn, and wretched is the settlement. And Allah said, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And this is An-Nisa 97, Allah revealed what means, for those, means those blasphemers, their refuge is hell, and evil it is as a destination. لذلك لا يقال وحق جهنم, لأنه إن قال الشخص وحق شيء, فهذا الشيء يكون مشرفاً. فلا وجهنم ليست مشرفة فلا يجوز, يعني يحرم أن يقول الشخص وحق جهنم. So it's not permissible to say, for example, I swear with the right of hell, because hell has no honor. And saying I swear with something or by the name of something or makes that thing an honored thing. And Islamically, jahannam is not an honored thing. So ودعاؤهم يعني دعاء عباد الرحمن بإبعاد جهنم بإبعاد عذاب جهنم عنهم هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, رواه مسلم. واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الأمور التي قد عوفي منها وعصم, يعني الرسول لن يدخل جهنم, لما يقول يا رب احمني من عذاب جهنم, فهو عوفي منها هذه الأمور وعصم. إنما فعله لما يقول ذلك ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه, يعني يكون ملتزما أنه يخاف الله تعالى, أنه يعظم الله وأنه يبين أنه يحتاج إلى الله. ولتقتدي به أمته, فهو قدوتنا, فلما يقول ذلك نحن نقول مثله, فهذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, وما يقوله الرسول ويفعله هو خير لنا. وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه, كذلك الرسول يقول مثل هذا وهو ناج من جهنم, حتى يبين لأمته كيف يدعو, لأن الإنسان قد لا يجيد الدعاء. كثير من الناس لا يجيدون الدعاء, لا يعرفون كيف يقولون ربنا آتنا أو ربنا إنا نعوذ بك. فالرسول يعلم أمته الدعاء الصحيح, الدعاء الكريم.
وكذلك يبين لهم من الدعاء ما هو مهم. قد يدعو الشخص بشيء مهم وغير مهم، فالرسول يبين لنا بقوله هذا ما المهم من الدعاء، ماذا نريد أن نحصل وماذا نريد أن نكون محميين منه. And their supplication, عباد الرحمن, to keep the torture of hell away from them is following the example of the messenger. For he said, O Allah, I seek refuge in you from the torture of hell. And the Prophet seeking refuge in Allah from the matters from which he was exempted and protected was only in order to adhere to the fear, glorification, and the need of the Almighty Allah. Means the Prophet والسلام, will not enter hellfire. So why would he ask for protection, God's protection from it? He wants to adhere to saying, I fear Allah, I glorify Allah, I still need Allah. So to portray those things. And for his ummah to imitate him, he's our example. So whatever he says and does, we follow. So he wants us to follow in this good thing, to follow him in this good thing. And to show them the description of supplication and what's important of it. Means he wants to show us, his nation, his followers, to show us the type of supplication that we should make and the words that we should use. And also the way to make supplication and the important supplication. Because many people don't know what to say in asking Allah for things. They don't know how to phrase the words. They don't know what things they should ask Allah for, to have or not have. So the Prophet والسلام, by saying those dua that may not apply to him, is teaching us all of that. ومذهب أهل السنة أن خلقها حصل فهي الآن مخلوقة أي موجودة. أهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن جهنم قد خلقت فهي الآن موجودة، ليس أنها ستخلق. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين. So the doctrine means the belief of the Sunnis of Ahlus Sunnah wal Jama'ah is that hell has been created. Hence, it is existent at the present time. The Almighty said in these verses, in Al-Baqarah 24, that means, then fear the fire whose fuel is people and stones, prepared, already created for the disbelievers. And in Al-Imran 131, it means, and fear the fire which has been prepared for the disbelievers. If it has been prepared, means it existed. So it has been created. قال أبو حنيفة في الوصية أحد كتبه والجنة والنار حق. يعني المسلمون يعتقدون بوجود الجنة ووجود النار، وهما مخلوقتان لأهلهما، لكل منهما أهل، لقوله تعالى في حق المؤمنين، يعني للجنة، أعدت للمتقين، وفي حق الكفرة أعدت للكافرين. خلقهما الله للثواب والعقاب. So Abu Hanifa in one of his books called Al-Wasiyah says paradise and hellfire are two true matters. They are created for its their own occupants. Because Allah revealed about Al-Jannah that it has been prepared for the pious and about An-Nar that it has been prepared for the disbelievers or the blasphemers. And then Abu Hanifa said, Allah created them for reward, which is al-Jannah, and for punishment, which is an-Nar. هلا إن كان شخص دخل في الإسلام حديثا فأنكر وجود جهنم لأنه ما كان سمع أن المسلمين يعتقدون بوجودها، يعني جزءا من الدين، لا يكفر. لكن الذي يعلم أن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأنكرها مع ذلك، فهذا يكفر والعياذ بالله. So if a person just recently embraced Islam, doesn't know that the Muslims believe in the existence of hell, and he denied it, he does not become a blasphemer. However, the one who knows of it is being part of the religious beliefs, and then still
denies its existence, this is the person who blasphemes. May Allah protect us from it. وذكر الحاكم في المستدرك أحد علماء الحديث الكبار في كتابه المستدرك أنه جاءت روايات صحيحة في أن جهنم تحت الأرض السابعة وهي منفصلة عنها عن الأرض السابعة لها أرضها وسقفها المستقلان يعني ليست هي متصلة بالأرض السابعة بل هي لها أرضها الخاصة وسقفها الخاص المستقلان قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإذا الله خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين The doctrine of the Sunnis is that its creation, the creation of Jahannam, took place. Al-Hakim mentioned in Al-Mustadrak that there were authentic accounts that hell is under the seventh earth. It is separated from the seventh earth and it has its own separate ground and ceiling. Allah revealed in Surah At-Talaq that He created seven heavens and He created the same number of earths. وذكر الطبري في تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أن الفاجر روحه يصعد بها إلى السماء فالملائكة ترفض إدخالها تقول ما هذا الروح الخبيث فيذكرون هذا صاحب الروح هذه النفس بأسماء خبيثة ولا يفتح له الأبواب فلا يدخل فلا تدخل هذه الروح أو فلا يدخل هذا الروح إلى السماء الرسول لما قال ذلك قال فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله عليه السلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط So in the Surah Al-Mutaffifin verse 7, Allah revealed this ayah and in its explanation At-Tabari said that the soul of the blasphemer is taken up to the sky, but it would be the angels when it passes by them. They say, what is this wicked soul? They call it by bad names. And it would not be permissible for them to take this into the first sky. And the Prophet read, when he said this hadith, he read the verse 40 of Al-A'raf, that means the gates of heaven, means the sky, will not be opened for them, for the souls of the blasphemers, nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of a needle. طبعا السم الخياط يعني هذا الثقب الذي في الإبرة فالجمل لا يدخل داخل حجم الجمل أكبر من حجم الثقب معناه لن يدخل الجنة أبدا So until a camel enters into the eye of a needle, the size of the camel is much larger than the eye of the needle, so the camel will not fit and go through this eye of the needle, indicating that they will never enter paradise. فيقول الله يعني في هذا الحديث اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى هناك مكان اسمه سجين في الأرض السابعة في الأرض السفلى ويكتب كتاب هذا الكافر في ذلك المكان فتكون الأرواح أرواح الكفار بعد أن تبلى أجسادهم في هذا المكان في الأرض السفلى فوق جهنم يسمى سجين كما في الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فقالوا سجين فيه كتاب الفجار وهناك أقوال أخرى So سجين is a place where the records of the blasphemers where their souls are taken and it is in the last earth the seventh earth the bottom most the lowest earth and their records will be also there and their souls will be there. And there are other sayings that, for example, Sijjin is a valley in hellfire. So, it is a real place. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، مهما بلغت هذه النار التي نوقدها نحن في هذه الدنيا، نحن بنو آدم، فهي جزء من 70 جزءا من حر جهنم. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, your fire, this one which the humans kindles, so the humans kindle or the human kindles, is only 1/70th part of the heat of hell. So it's very minute compared to the heat of hellfire. وروى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، أعاذنا الله منها. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said the fire was kindled, the fire means Jahannam. The fire was kindled for 1,000 years until it reddened, became red. Then it was kindled for 1,000 years until it whitened. So this is a higher temperature. And then it was kindled for 1,000 years until it blackened. Thus it is pitch black, very dark. This is the highest temperature that it got to. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. العذاب المقيم يعني العذاب الدائم. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين، هذا المكان الذي يتعذب فيه الكفار دائما على الدوام، لا يخرجون منها أبدا. الله قال في القرآن في سورة البقرة وما هم بخارجين من النار، وفي المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هم يريدون أن يخرجوا ولكن لن يخرجوا. Hell is the abode of permanent torture for the blasphemers, for the unbelievers. They never leave it. In these two verses from Al-Baqarah and Al-Ma'idah that I just recited, Allah tells us that they are not going out of hellfire. They want to go out, but they will not go out. قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أي هؤلاء الكفار ملعونون بعيدون عن رحمة الله، أعد الله لهم سعيرا، شيئا ملتهبا، خالدين فيها أبدا، أي لا يخرجون منها، لا يجدون وليا ولا نصيرا، ليس هناك من منجد لهم، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها فيرتاحون من العذاب ولا يحيون حياة طيبة هنيئة، بل هم في نكد وعذاب، كما في الآية في سورة طه إن

فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة هنيئة، بل دائما هو في عذاب وفي نكد. الله revealed الأحزاب 64-65 both ayahs mean indeed Allah has cursed the disbelievers and prepared for them a blaze abiding therein forever. They will not find a protector or a helper. That is, they do not leave it and do not die in it to rest from the torture, and they do not live a good and happy life in Jahannam, but rather they are in agony and torture, as in the verse revealed, Taha 74, that means, indeed, whoever comes to his Lord as a blasphemer, means whoever is resurrected in the state of blasphemy, indeed, for him is hell. He will neither die there in nor live. So he will not die to be relieved of the torture, nor he does live in a nice way in Jahannam, always in agony and in pain. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها يعني ربها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير شدة البرد فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور يعني شدة الحر فمن نفس جهنم، يعني هناك أيام في السنة تكون حارة جدا. فقال الرسول إن وجدنا هذا فهذا من النفس الذي تأخذه جهنم في ذلك الوقت. كذلك في الأيام الشتاء يكون أيام باردة، فقال فهذا من نفسها في الشتاء، يعني نسأل الله أن يعيذنا من حر جهنم ويعيذنا من زمهرير جهنم من بردها. The messenger of Allah said, the fire said, O Lord, some parts of mine have consumed other parts of mine. It's just always burning. So allow me, Jahannam is asking Allah, so allow me to exhale, to vent. Allah granted it permission to take two exhalations. One exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. Thus, whatever you experience in the form of cold or intense cold is from the exhalation of hell. And whatever you experience in the form of heat or intense heat is from the exhalation of hell. So we meet sometimes encounter very hot days and very cold days. And the Prophet is telling us those are two exhalations of hell. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from hell, from the heat of hellfire and from its intense coldness. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. قَالَ النَّوَوِي. So Imam al-Nawawi now, he is explaining, commenting on the hadith. هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا فِي جَهَنَّمْ إِدْرَاكًا وَتَمِيزًا بِحَيْثُ تَكَلَّمَتْ بِهَذَا وَاشْتَكَتْ حَقِيقَةً. يعني كأنها مخلوق، كأنها مثلا إنسي تقول يا رب أنا بعضي يأكل بعضا فأريد بعض النفس. فالله خلق فيها إدراكا وتمييزا، تعرف ما يحصل لها وتعرف ماذا تقول تشتكي. الله خلق فينا الإدراك نحن البشر، وهو قادر سبحانه على أن يخلق هذا الإدراك في أي من مخلوقاته، في الحجر، في الشجر، في الملائكة، في الجن، في الإنس. فهذا الإدراك موجود، الله خلقه فينا، وقادر الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه في أي مخلوق. وقيل هذا النووي قال هذا على ظاهره، وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، يعني هذا الأمر ليس على حقيقة بل على وجه المجاز. وتقديره يعني المعنى الذي هو مقصود بأن جهنم تكلمت واشتكت، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره،
فالنار فيها طبقة زمهريرية، يعني هناك طبقة في جهنم على هذا التفسير، هذه طبقة باردة زمهريرية، فإما نأخذه على حقيقته وإما نكون مجازا على ما قال النووي رحمه الله. النووي said it is literal, meaning that the Almighty Allah created in it, in Jahannam, awareness and distinction. So that it spoke about this, about her situation, its situation, and really complained. So just as Allah created in us the ability to distinguish things, to distinct, to realize things, Allah has the power to create this distinction and awareness in any creation He wills. Allah may create it in a stone, may create it in water, may create it in fire. So this is not beyond the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And it was said that it is not literal, that it is, you know, a figure of speech, but it is in the way of simile, means it's something like something, like when we say she is like a rose, a woman is like a rose. It doesn't mean that really she is a rose, but she resembles the rose in certain ways. So that's called simile in the language. Tashbih. نقول هو كالأسد. يعني هو يشبه الأسد من وجوه، من وجه أو أكثر. فهذا يسمى تشبيها. So it is in the way of simile, metaphor, and approximation. So, for example, you could say he is a lion in the battle without saying like. So that's a metaphor. An approximation. The meaning of his words, the Prophet's words, is that the intensity of the heat is like the fire of hell. Hence, beware of this heat and avoid its heat. In hell, there is a layer, a level of extreme coldness called Zamharir. وفي الآيتين يعني اللتين ذكرناهما والحديث هذا الذي ذكرناه رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. بعض المعتزلة قالوا النار ليست مخلوقة الآن، يوم القيامة يخلقها الله. فهذا في الآيتين والحديث رد عليهم. In the two verses and the hadith that we just recited, there is a refutation to those Mu'tazila and others who claim that fire will not be created except on the day of resurrection. So that group of Mu'tazila and other people who agree with them, they say Jahannam is not created now, it will be created on the day of judgment, but the hadith and the two ayahs, refute them clearly. قال الله تعالى وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. هذه من سورة الحجر. أبوابها السبعة، دركاتها، طبقاتها، بعضها فوق بعض. عندنا باب وتحته باب وتحته باب، سبعة. هذه دركات جهنم، طبقاتها. أعلاها، فلكل طبقة اسم قال العلماء، أعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب قوم يتعذبون. لكل باب هناك فئة من الناس يتعذبون، عذابهم أقوى من عذاب الآخرين من الباب الذين فوقهم. وكل باب أشد حرا من الذين يليه 70 مرة. فإذا الذين في الباب الأول يتعذبون، الذين في الباب الذي تحته يتعذبون 70 مرة أقوى، أشد من الذين فوقهم، وهكذا. The Almighty Allah revealed in Al-Hijr 43-44 that mean, and indeed, hell is the promised place for them all, those kuffar. It has 7 gates, 7 layers, 7 levels. For each of those gates is a special class of sinners assigned. So it's 7 gates, it's layers, its levels are above each other, means one, and then there are one under it and one under it. You have 7 of those. The highest of it is Jahannam. So each level, the scholars mentioned a name for it, all of which are mentioned in Al-Quran.
The highest of it is Jahannam, then lava, then Al-Hutama, then Al-Sa'ir, then Saqar, then Al-Jahim, then Al-Hawiyah. Every grade has a group of every gate level layer has a group of people who suffer. Each gate is 70 times hotter than the next. So some people are in level 1 or gate 1 are being tortured and they suffer. And then you have a layer under it that are people who are suffering 70 times the suffering of the people above them. May Allah protect us from all of that. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه يعني سقط صوت قوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا يعني أتدرون هل تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم الصحابة تعلموا أنهم لا يتكلمون بغير علم فقالوا الله ورسوله أعلم الله يعلم كل شيء ورسوله يعلم من طريق الوحي ما أخبره الله تعالى قال الرسول عليه السلام هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا 70 سنة فهو كان في طرف جهنم أعلى جهنم ووقع هذا الحجر فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها فإذا منذ 70 سنة الحجر في سقوط في هبوط في النار والآن لما سمع الصوت لأن الحجر انتهى إلى قعر جهنم فمعناه احتاج إلى 70 سنة ليصل إلى ذلك القاع أبو هريرة رضي الله عنه said we were in the company of Allah's messenger صلى الله عليه وسلم that we heard a loud sound, something that, you know, like impact. Thereupon, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do you know what sound is this? And we said, Allah and His Messenger know best. So you could see the companions, they do not pass judgment without knowledge. They know that Allah knows everything, and they know that His Messenger would know what Allah revealed to him. So that's why they say, Allah and His Messenger know best. Thereupon, he said, that is a stone which was thrown 70 years before in hell. And it has been constantly slipping down, falling down, and now it has reached its base, the bottom part of hellfire. So it took the stone 70 years to reach from the top of hell to its bottom. So this is a real place that has depth, and there are fire, and there is suffering, and so on. والمنافقون الكفار في الدرك الأسفل من النار كما في الآية 145 من سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فإذا the blasphemous hypocrites are in the lowest level of hell as mentioned in verse 145 of سورة النساء that means this verse means indeed إن The blasphemous hypocrites will be in the lowest depths of the fire. لا بد أن نعرف فقط يعني نفرق بين نفاق العقيدة ونفاق العمل. هناك نوعان من النفاق. نفاق في الاعتقاد ونفاق في التطبيق في العمل. النفاق هو لغة مخالفة الباطن للظاهر. يظهر لك غير ما يبطن. فإن كان الداخل الذي في الباطن كفرا والظاهر إيمانا فهذا نفاق كفري. So we need to differentiate between two types of hypocrisy. There is blasphemous hypocrisy and there is a practical hypocrisy. There is hypocrisy that had to deal with the creed and hypocrisy has to do with the practice, with the behavior. Hypocrisy is showing different from what is in. So the outward behavior is different, contradicts the inward behavior. So sometimes the hypocrisy is in the creed. Someone shows that he is a Muslim, but inwardly, so outwardly he shows he is a Muslim, but inwardly he hates Islam. So such hypocrisy is blasphemy. That's why we said the blasphemous hypocrites. المنافقون الكفار هم في الدرك الأسفل من النار. لكن هناك
نفاق في العمل. فهذا نفاق العمل، الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن علامات المنافق، آية المنافق ثلاث، يعني من علامات المنافق ثلاثة أمور. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said that there are signs that show us, tell us that a person is practically a hypocrite but not a kafir. And this has to do with إذا حدث كذب, when he talks he lies, وإذا وعد أخلف, and he promises he breaks his promise, means he has the intention to break it on purpose, not that from the outset he wanted to fulfill it and then something happened, he could not fulfill the promise. From the beginning his intention is to break the promise. وإذا أتمن خان, and if he is entrusted with something he betrays. فهذا الذي يكثر من الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والخيانة في الائتمان, هذا يكون منافقا خالصا, يعني منافق في العمل. الرسول قال في حديث آخر, وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم, حتى لو كان يصوم ويصلي لكن يفعل هذه الأمور على الدوام, يعني يكثر منها, فهذا منافق ولو قال أنا مسلم, لكن لا يخرج عن الإسلام إلا أن يكون اعتقاده الداخلي الكفر ضد الإيمان. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said that the signs, or you know, the signs of the hypocrite are three: if he speaks he lies, if he promises he breaks a promise, and if he is entrusted he betrays. And we're talking about a person who does such things frequently. Not just, you know, like once or twice he lies or breaks his promise or betrays. We're talking about a person whose like behavior, can, you know, like frequent behavior is those three things that the Prophet mentioned. And for example, if a person promised to do something but then later he could not do it, that's not hypocrisy. But if from the beginning his intention when he gave the promise to break it, then he is has a sign among the signs of hypocrisy, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. So such people are not kuffar, but they are Muslims with those things, because of course the intention to break a promise is sinful, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. This is, you know, lying to a Muslim or to betray and so on. So that's why we said the blasphemous hypocrites are the ones who will be in the bottom of hellfire. So make sure this differentiation is noticed. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, درس الكافر يوم القيامة مثل أحد, يعني حجمه بحجم جبل أحد العظيم, وفخذه مثل البيضاء, هذا جبل آخر عظيم في ناحية المدينة, كذلك ففخذه يكون كبيرا, ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة, كذلك مكانه في النار هذا كبير, مساحته كبيرة, مسيرة ثلاثة أيام من المدينة إلى الربذة. الربذة مدينة بعيدة عن يعني مكان بعيد عن المدينة المنورة نحو أكثر من 100 كيلومتر, فيأخذ ثلاثة أيام, فمقعده مثل هذه المسافة, يعني مكانه في النار والعياذ بالله كبير. وطبعا كلما زادت مساحة الجسم كان العذاب أكبر وأقوى والآم أكبر والعياذ بالله. أبو هريرة narrated that the messenger of Allah said the molar tooth of the believer, of the disbeliever, the non-believer, on the day of judgment will be in size like Uhud, the great mountain of Uhud that we love. It is so large, so his molar tooth would be that much. His thigh will be like Al-Bayda mountain. It is a big mountain, the area of Al-Madinah, and so his thigh will be that size. And his seat, his place in the fire, would be like the distance of three, the likes of Al-Rabadha to Al-Madinah. So that Al-Rabadha is a like small place away from Al-Madinah, more than 100 kilometers away from Al-Madinah. So the distance is about 3 days. So the Prophet is saying that place, the area that
the kafir, the non-believer, will occupy in hellfire is that large, with, of course, his proportional dimensions of his body, his molar tooth. And Al-Rababa is a place where Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, one of the early Muslims, had died. And the Prophet والسلام, said that he will live alone and he will die alone and he will be resurrected alone. And radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud and some other people prayed for him, prepared his funeral, and then Ibn Mas'ud died short time after he did this for Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Al-Rabada makan tufiya fihi al-sahabi al-jalil ahad arba'a wa khamsa dakhalu fi al-islam fi al-awwal wa kana min al-sahaba al-ulama wa kana min al-zuhad fa hadha tufiya fihi kana lam yakun hawlahu ahad illa ahluhu. فسيدنا عبد الله مسعود جاء وحضر جنازته وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذا قال الرسول قال عنه ذلك وحصل كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سبحان الله بعد أن صلى على أبي ذر الغفاري ودفنه في الربذة ذهب إلى المدينة ومات بعد وقت قصير في نفس السنة، في السنة الثلاثين وثاني، يعني سنة 32 هجري. He died in the year 32 هجري رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، يعني في وجعه. هذا ولو كانت خلقة الكفار تكون كما هي في الدنيا لذابوا بلحظة. وكل هذا مقدور لله تعالى، يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق به صلى الله عليه وسلم. فإذا المسافة بين كتفيه منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وهذا كما قلنا قبل حتى يكون أبلغ في إيلام هذا الكافر، حتى يتوجع أكثر لأن المساحة أكبر. ولو كانت خلقته، خلقة الكافر في هذه الدنيا مثل في الآخرة، مثل خلقته في الدنيا لذاب في لحظة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأجساد غير ذلك، فتبقى فيتألم الكافر ثم يستبدل خلقة جسما أو جلدا آخر حتى يستمر العذاب والعياذ بالله. The Prophet ﷺ said, the width between the two shoulders of a disbeliever will be equal to the distance covered by a fast rider in 3 days. All of this is to make it more painful to the blasphemer. If the physical structure of the blasphemers were the same in this world, they would melt in a moment. And all of this is within the power of the mighty Allah, Almighty Allah. It must be believed in, because due to the news told by the truthful and believed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So the Prophet told us that will happen, then we believe him and he is truthful. So the body of the kafir is large, so the pain will be large. Because more area subjected to fire, more pain for the person. وَطَعَامُهُمْ فِيهَا مِنْ ضَرِيعٍ وهو شجر كريه المنظر والطعم والرائحة يوجد في البلاد الحارة شبيهه. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن شدة اضطرارهم وجوعهم وحرمانهم كأنهم يأكلون هذا الطعام وشجرة الزقوم. هذه الشجرة منظره قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق، فكأنهم يأكلون هذا الطعام مع الشجرة بدون اختيار. الله قال عن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.
So their food in Jahannam is made from a bitter thorny plant, which is a tree, the looking, taste, and odor of which are foul. There are similar to it in hot countries. Allah revealed in Al-Ghashiyah 6 and 7, that mean for them there will be no food except from a bitter thorny plant, which neither nourishes nor avails against hunger. And from the severity of their need, hunger and deprivation, as if they were eating this food and the zaqqum tree without choosing. And this zaqqum tree, its appearance is very ugly and its smell is very unpleasant. Allah revealed in Ad-Dukhan 43 and 46, to up to 46, the verses that mean, indeed, the tree of zaqqum is food for the sinful, like murky oil, it boils within bellies, like the boiling of scalding water. وَشَرَابُهُمُ الْحَمِيمُ وَالْغَسَّاقُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. فالحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، حرارته شديدة. والغساق أو الغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار، فهذا شيء يعني منتن. ملائكة العذاب يسقونهم هذا، فلأنه حار جدا فهذا فيقطع أمعاءهم. الله قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. So their drink are the immensely hot water and what flows from the skins of the people of hell, the pus. Allah revealed 24 and 25 in An-Naba, that mean they will not taste therein any coolness or drink except scalding water and foul purulence. You know, purulence is pus. The angels of torture give them, this kuffar, this water, cutting their intestines because it's very hot. And revealed, Allah revealed in Surah Muhammad verse 15, that means, and are given to drink scalding water, very hot water, that will sever their intestines. وَمَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ لِلتَّصَوُّفِ مِنْ أَنَّ الْكُفَّارَ يَتَلَذَّذُونَ بِالنَّارِ يَشْعُرُونَ بِاللَّذَّةِ قَالُوا فِي النَّارِ وَلَا يَرْضَوْنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا فَهُوَ كُفْرٌ تَكْذِيبٌ لِلنُّصُوصِ. What some of those pseudo means false Sufis who falsely associate with Sufism say that unbelievers take pleasure in fire and are not willing to leave it is a disbelief that contradicts the texts. We already saw that they suffer. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَهَنَّمُ مُسْتَشْفَى أي محل طبابة وعلاج وتنظيف ليست محل عقاب وتعذيب. وهذا كفر والعياذ بالله. Some people even say hell is like a hospital. It's a place of treatment and cleaning and cleansing. It's not a place of punishment and torture. And of course this is كفر والعياذ بالله. Some people قال بعضهم نتدفأ بجهنم في جهنم. But some of them said, oh, we just warm up ourselves in hellfire. وهذا كفر لأنها كل هذا فيه تكذيب للنصوص لما قاله تعالى وما قاله رسول الله من أن عذاب جهنم عذاب شديد نارها شديدة. And all of this is blasphemy because it belies Allah, belies the Prophet, about which they said that hellfire is very intense and its torture is very intense. فهذا العذاب ليس معنويا أو رمزيا كما يدعي البعض. بعضهم يقول هذا معنوي رمزي ليس حقيقيا. قال المدعو محمد أسد في تفسيره باللغة الإنجليزية إن كل ما يقال عن العذاب في الآخرة هو رمزي. وهذا يبجلونه ويعظمونه يقول من أعظم المؤلفين والمسلمين إلى آخره. ويقول يكذب الله تعالى يقول كل ما ذكر في العذاب في القرآن أو في الأحاديث هذا ليس حقيقيا هو رمزي. فكيف يكون هذا عظيما والعياذ بالله، كيف يكون هذا الرجل عظيما ويبجل ويحترم. This torture is not moral or symbolic as some claim. The so-called Muhammad Asad in his book called The Message of the Quran, claiming to be an interpretation of the Quran,
said that all that is said about torture in the hereafter is

0: الله كان عزيزا حكيما. فكيف يكون العذاب معنويا أو رمزيا والآية صريحة في أن جلودهم تنضج ثم يبدلون جلودا غيرها. So how could this torture be symbolic when Allah revealed in An-Nisa 56 that means indeed those who disbelieve in our verses, we will drive them into a fire every time their skins are roasted through, we will replace them with other skins so they may taste the punishment, the adab, the torture. Indeed, Allah is ever exalted in might and wise. وَأَمَّا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ الْعُصَى فَيُعَذَّبُونَ فِيهَا مُدَّةً ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا. As for some Muslim sinners whom Allah willed for them to go into hellfire, they are tortured in it for some time and then they are taken out of it. You know the hadith, تعرفون الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان فالذي حصل له أصل الإيمان أقل الإيمان لو دخل بذنوبه إلى جهنم يخرج منها أما الكافر فلا يخرج منها هو مؤبد في النار. So you know the hadith that the Prophet said that exits of hellfire, the one who says La ilaha illallah and he has in his heart the minimum amount of iman. So if he goes into hellfire because of the sins, then he will be taken out later, while the kafir, of course, will stay in it and never leaves Jahannam. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. O our Lord, we ask you to protect us from the torture of hell. O Allah, protect us from hellfire. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزْ أَعْلَمْ. The Almighty Allah knows best. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل. تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي. تليفون 9750-7938.
1: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إخوة الإيمان، قال الله تعالى في سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الجنة هي دار السلام والنعيم والسرور، أعدها الله للمؤمنين. فيها أنهار من عسل مصفى، ومن لبن، ومن خمر ليس كخمر الدنيا الذي يذهب العقل، وغير ذلك من النعيم المقيم. والنعيم فيها حسي بالجسد والروح، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض.

وأعلى درجة هي درجة الأنبياء، وأهل الجنة لا يحزنون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون، خالدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم في نعيم دائم لا نهاية له. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مستمعين الكرام أن يحسن الله ختامنا وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب. آمين. Praise be to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters, Allah said in Ayah 17 of Surah Al-A'la, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, which means the hereafter is more beneficial and everlasting.

مستمعين الكرام، أظهرت دراسة جديدة أن فقدان السمع له تأثير عميق على العلاقات بين أفراد العائلة، وإن العديد من الأستراليين يختارون تجاهل صحتهم السمعية. للاطلاع أكثر على هذه الدراسة ونتائجها، سنتكلم بعد قليل مع أخصائية السمع الأولى في مؤسسة هيرينج أستراليا إيما سكالين، فابقوا معنا.

0: Emma, how can resolving hearing issues bring your family closer together?
1: Resolving hearing issues can help to bring your family closer together. We know that Australian seniors are playing a more active role in their families' lives than ever before. And the research findings indicate that the most common emotion felt by those who have a family member with hearing loss was frustration, with over 68% of people saying that was a predominant emotion. And the most affected are women and those aged over 50. So having a hearing check and taking control of your hearing health could improve your communication and help you stay connected with loved ones.
0: ثم سألت إيما كيف يمكن لحل مشكلة السمع أن تقرب العائلة من بعضها؟ أجابت إن حل مشكلة السمع يقرب العائلة من بعضها البعض، إذ أننا نعلم أن كبار السن في العائلة يلعبون دوراً مهماً في العائلة وأكثر من ذي قبل، وإن نتائج هذه الدراسة تدل على أن أكثر الأشخاص الذين لديهم فرد من عائلتهم يعاني من فقدان السمع يشعرون بالإحباط، و68% منهم يقولون إنه يغلب عليهم الشعور بذلك، وأكثر الأشخاص المتأثرون بهذا الأمر هم النساء والذين هم فوق سن 50. لذا فإن إجراء فحص للسمع والسيطرة على صحة السمع لديهم لها تأثير إيجابي عليكم جميعا، وأن تبقوا على تواصل مع أحبائكم.

0: Emma, how can you help your family members take control of their hearing health?
1: If you're noticing that family members are starting to ask people to repeat themselves, have trouble following conversation in a group, especially where it's a really noisy place, turning the TV up really loud or struggling to hear the phone, you can help them to take that first step to improve their hearing health with an easy and effective hearing check.
0: ثم سألت إيما ما يلي: كيف يستطيع الواحد منا أن يساعد أفراد عائلته في أن يسيطر على صحة حاسة سمعه؟ أجابت: إذا لاحظت أن أحد أفراد عائلتك يطلب منك أن تعيد ما قلته له، أو لديه مشكلة في متابعة الحوار أثناء وجوده ضمن مجموعة من الناس، خاصة عندما يكون هناك ضجة ما، أو دائما يرفع صوت التلفاز، أو لديه صعوبة في سمع رنة الهاتف، يمكنكم المساعدة في اتخاذ أول خطوة نحو مساعدتهم في إجراء فحص للسمع سهل لكنه فعال.

0: Emma, what is the aim of the Here and Now Challenge?
1: The aim of Hearing Australia's Here and Now Challenge is to make getting hearing help easy and to enhance the well-being of all Australians.
0: ثم طلبت من إيما أن تخبرنا عن هدف حملة Here and Now, اسمع الآن, فأجابت إن الهدف من حملة تحدي اسمع الآن Here and Now هو تسهيل الحصول على المساعدة لحل مشكلة السمع ولتحسين صحة كل الأستراليين.

0: Okay, Emma, where can listeners go for more information about the topic?
1: Listeners can jump on our website, hearing.com.au, and take the free 10-minute online hearing check as part of the Here and Now Challenge. It only takes a few minutes and could change your and your loved one's life.
0: وختاما سألت إيما من أين يمكن للمستمعين الحصول على معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟ فأجابت يمكنكم أن تزوروا موقعنا على الإنترنت hearing.com.au وتجروا الفحص السهل والمجاني الموجود على صفحتنا والذي لا يأخذ أكثر من 10 دقائق ولكنه قد يغير حياتكم وحياة الآخرين من حولكم.

فإذا مستمعينا الكرام، استمعنا إلى لقاء أجريته مع إما سكانلن، أخصائية السمع الأولى في مؤسسة هيرينج أستراليا، وكلمتنا عن البحث الأخير الذي أجرته مؤسسة هيرينج أستراليا، والذي أظهر أن فقدان السمع له تأثير عميق على العلاقات بين أفراد العائلة. So we have been speaking to Emma Scanlon, Principal Audiologist at Hearing Australia, with whom I discussed the results of a new research that found that hearing loss is having a profound impact on relationships.

فإذا مستمعينا الكرام، أظهر بحث جديد أن لفقدان السمع تأثير عميق على العلاقات بين أفراد الأسرة، ويختار العديد من الأستراليين تجاهل صحتهم السمعية، ما يترك العائلات محبطة بشكل متزايد مع أحبائهم الذين لا يفعلون شيئاً حيال ذلك. ووفقاً لهذا البحث الذي أجرته مؤسسة هيرينج أستراليا، فإن أكثر من 59% من المشاركين يقولون إن شريكهم أو والديهما لا يعتقدون أن لديهم مشكلة في السمع، أو يعتقدون أنهم يتعاملون مع المشكلة بشكل جيد، على الرغم من معرفتهم أن سمعهم ليس كما كان عليه من قبل. هذا وبالنسبة لأكثر من الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة، يقول 75% منهم تقريباً ممن لديهم فرد من أفراد الأسرة لم يجري فحصاً للسمع، إنه من المحتمل أن يكون سبب ذلك هو اعتقادهم أنهم ليس لديهم مشكلة. كما أشارت نتائج البحث أيضاً إلى أن المشاعر الأكثر شيوعاً التي يشعر بها الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع هي الإحباط، والأكثر تأثراً هم النساء والذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة.

0: لتسهيل الحصول على مساعدة في حل مشكلة السمع، تدعو مؤسسة Hearing Australia جميع الأستراليين إلى المشاركة في برنامج Hear and Now من خلال زيارة موقعهم على الإنترنت hearing.com.au لإجراء فحص مجاني للسمع لمدة 10 دقائق. News and Views. News and Views.
1: A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views.
0: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
1: News and views. News and views.
0: Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: M2MFM sponsor.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما

هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير

أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

الفريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله

كان للأردن في التاريخ الإسلامي دور هام وبارز، ففيه آثار تعود إلى مختلف العصور الإسلامية. فهناك مقام الحارث بن عمير الأزدي، موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى الشام الذي قتله شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم مؤتة. ويقع هذا المقام إلى الغرب من مدينة الطفيلة في قرية تسمى بصيرة، وهنالك سهل مؤتة، حيث جرت أول معركة يخوضها المسلمون خارج الجزيرة العربية في السنة 8 للهجرة. وقد استشهد في تلك المعركة شهداء من خيرة الصحابة، منهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ودفنوا في بلدة المزار القريبة من مؤتة.

زيد بن حارثة الكلبي ابن شرحيل أو شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن يزيد ابن امرئ القيس ابن عامر ابن النعمان الأمير الشهيد، أبو أسامة الكلبي سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام، المسمى في سورة الأحزاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا.

ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا. وعن الحسن بن أسامة ابن زيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من زيد بعشر سنين. وعن أبي إسحاق قال: كان جبلة بن حارثة في الحي، فقالوا له: أنت أكبر أم زيد؟ قال: زيد أكبر مني، وأنا ولدت قبله. وسأخبركم، إن أمنا كانت من طي فماتت، فبقينا في حجر جدنا، فقال عماي لجدنا: نحن أحق بابني أخينا. فقال: خذا جبلة. ودعا زيدا فأخذاني فانطلقا بي، فجاءت خيل من تهامة فأخذت زيدا فوقع إلى خديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا أبو فزارة قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة غلاما ذا ذؤابة قد أوقفه قومه بالبطحاء للبيع، فأتى خديجة فقالت كم ثمنه؟ قال 700. قالت خذ 700. فاشتراه وجاء به إليها فقال أما إنه لو كان لي لأعتقته. قالت فهو لك، فأعتقه.

وقد أخبر جبلة بن حارثة قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابعث معي أخي زيدا. قال: هو ذا، فإن انطلق لم أمنعه. فقال زيد: لا والله، لا أختار عليك أحدا أبدا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي.

وعن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله، إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وأن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده.

قال ابن عمر: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي. فكلمته في ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. وعن أبي ميسرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وابن رواحة، قام صلى الله عليه وسلم فذكر شأنه، فبدأ بزيد فقال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد ثلاثة، اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة.

وعن حماد بن زيد لما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بعد ذلك فلقيته بنت زيد فأجهشت بالبكاء في وجهه، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى انتحب. فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: شوق الحبيب إلى الحبيب.

50. ويقع مقام الصحابي الجليل زيد بن حارثة في بلدة المزار جنوب الأردن، التي تبعد حوالي 125 كيلومترا عن مدينة عمان العاصمة رضي الله عنه، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا معه في مقام كريم. آمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

أشدكم الرسول أبوكم فارس الهيجا غني يعيني وأمكم المطهرة البتول من له جد كجد المصطفى أحمد المختار

من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين قرة كل

أبحر والجود ساحنكم وذكركم مستعظم بفم يا عين فما التزمت قواف الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tires are looking a little bald.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
5: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
5: to unlock instant discounts.
7: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tire Power Liverpool.
9: A 2MFM sponsor.
10: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
11: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
12: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
11: للاستعلام 8760-100-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
12: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: to MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام من غرفة الأخبار في الإذاعة الإسلامية، أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

وقعت أستراليا وسنغافورة اتفاقا جديدا لتعزيز أمن الطاقة وسلاسل توريد المواد الحيوية والتجارة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى حماية الإمدادات ودعم الاقتصاد الأسترالي. ويضفي الاتفاق طابعا رسميا على تعهد أعلنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ونظيره السنغافوري لوريس وونغ في نيسان أبريل الماضي. وتعد سنغافورة أكبر موارد للوقود إلى أستراليا، إذ توفر 55% من البنزين. كما وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارليز إن الاتفاق يعزز أيضا مرونة سلاسل التوريد الدفاعية بين البلدين. تدرس الحكومتان الأسترالية وحكومة غرب أستراليا إنشاء ثالث مصفات لتكرير النفط في البلاد بمدينة كاراثا من خلال دراسة أولية بقيمة 4 ملايين دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الوقود. وتأتي الدراسة في وقت تعتمد فيه أستراليا على الاستيراد لتلبية نحو 90% من احتياجاتها من الوقود السائل. كما وقالت وزيرة الموارد مادلين كينغ إن المقترح يأتي لتعزيز الأمن الوطني للوقود وتعويض جزء من قدرات التكرير التي فقدت بعد إغلاق مصفات كوينانا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية جدا مع إيران، كاشفا أنه جمد الهجمات بعد طلب دول وسيطة إتاحة فرصة للتفاوض، مؤكدا أن المهلة لن تطول. وفي السياق نفسه وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، فيما بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع نظيريه السعودي والعماني أمن مضيق هرمز. من جهتها أعلنت الحكومة الإيرانية تعطل مطار بوشهر بسبب الضربات الأمريكية، وقالت إن البلاد خسرت 230 مليون متر مكعب من قدرتها على إنتاج الغاز خلال حرب 40 يوما. كما ونقلت شبكة ABC عن مسؤول أمريكي أن ترامب أرجأ مجددا أي تصعيد كبير مع إيران في ظل مساع دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى تسوية تسمح بحركة السفن مع تخفيف القيود عليها. هذا وأفيد بوقوع هجمات بالمسيرات على مناطق في إقليم كردستان العراق، فيما حذر مقر خاتم الأنبياء من أن أي تهديد أمريكي للسفن الإيرانية سيعد توسيعا للحرب. كما أفادت وكالة أنباء بأن محادثات بين لبنان والإسرائيليين ستعقد في روما بين 4 و 6 أغسطس. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تأمين مجمع مليتا للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء بعد احتجاجات أدت إلى إغلاق خطوط الإمداد وأثارت مخاوف من انهيار الشبكة الكهربائية في البلاد. أخيرا استعانت سيول بمئات الكاميرات المعززة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي لرصد محاولات الانتحار على جسور نهر هان في مسعى للتدخل السريع وإنقاذهم، فيما تواصل كوريا الجنوبية تسجيل أحد أعلى معدلات الانتحار في العالم. إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: Sponsoring 2MFM.
8: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1222.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا ومع فترة ختمات جديدة لهذا اليوم الأربعاء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مع أنشودي إن شاء الله مقطع أنشادي، وبعده منتابع معكم مع فترة الخدمات واستقبال اتصالاتكم على الرقم 970-7274-7970-7947.

عن بابكم. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، وبيرجع بيتجدد معكم اللقاء وعبر الإذاعة عبر الهواء من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. من حي جميع مستمعينا اللي عم يتواصلوا معنا سواء من خلال الواتساب أو تحت الهواء أو على الهواء، رقم الهاتف 9707274797.

0: أحبابنا الكرام، كالمعتاد بنعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار سير أحوال الطقس، ومنحيي الجميع كل مين فتح الراديو الآن عم يتابعنا. تحية لك عزيزي المستمع، وإن شاء الله بتكون مسرور ومستفيد من مرافقة برامجنا وبرامج إذاعة الجالية الإسلامية. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.7، أما بالنسبة لأخبار السير، بالنسبة لأخبار السير في عنا بكاسولا بيتش رود تحديدا باتجاه كامدن فالي واي، في تراك متعطل، في تأثير متوسط على حركة السير، لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الجنوبي، وأيضا ببيدستو M5 موروي أوف رامب لريفا رود في تراك متعطل، هو على الشولدة على جنب، فتأثير بسيط على حركة السير بالاتجاه الغربي. أيضا بهومبوش M4 موروي تانل في حادث سيارتين تصادموا ببعض وأزمة سير قوية منذ حوالي ثلث ساعة، وحتى الآن لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشرقي وهي اللين رقم 3، ومثل ما ذكرنا أزمة سير هومبوش M4 موروي بالنفق. وكمان بعد هالفاصل بنرجع لكم ومع أحوال الطقس إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بتكون أحوالكم منيحة، كيف ما تقلب الطقس إن شاء الله بنبقى ثابتين على طاعة الله عز وجل.
1: يا رسول الله
2: أمر بني هاشم
1: محمد
2: بحبكم هائم
1: محمد.
0: بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني وحسب دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس مشمس بشكل عام، رياح خفيفة، درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 18 درجة، حاليا حوالي 17، شعور فيها حوالي 13، يعني هيك شوي قرصة برد، عم نشوف برد ما شاء الله من بخلال الليل، يعني أوفر نايت كانت الحرارة وصلت بأدناها ل 7 درجات بمدينة سيدني، أما بتعرفوا بالمناطق الداخلية فبتكون أحيانا أقل حسب المنطقة. كمان أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد بمدينة سيدني، بتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس مشمس وصافي، والحرارة بتتراوح ما بين 7 و17 درجة مئوية إن شاء الله تعالى.

كمان أحبابنا الكرام بنرجع من حي الجميع، وفي عنا بعض الأشياء اللي وردتنا بفترة الخدمات، بعض الرسائل من خلال الواتساب وبعض الرسائل الأخرى، ومن حي الجميع ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، كمان منتابع معكم ومع فترة الخدمات كان وصلنا رسالة في غرفة ضمن بيت لشخص، يعني بتناسب لشخص بماريلاند موجودة ببيت مع حديقة، والغرفة مفروشة جاهزة للإيجار، $250 بالأسبوع بيتضمن الفواتير، يعني بتدفع بس $250 بيتضمن كل شيء. والرقم 0402-963-058-0402-963-058-058. عم نقول الرقم بتمهل حتى تتمكنوا تكتبوا أعزائي المستمعين. So the listeners, as we received this message, there is a room for rent in a sharing house in Maryland. So there is it has a backyard. There is a backyard also, as mentioned in the message, and it's ready, furnished room for rent, $250 including bills. So you only pay $250 as mentioned, and the phone number is 0402-963-058. نتابع معكم أحبابنا الكرام، كمان وردنا رسالة في بيت هاوزن كوميشن 4 غرف نوم بمنطقة أرمينغتون، وهالبيت 4 غرف نوم كما ذكرنا هاوزن كوميشن بيحبوا ينتقلوا لمكان من أرمينغتون، مكان قريب من أولادهم، من يعني المناطق اللي عايشين فيها أولادهم، وهي بس نشوف الرسالة. نعم، بأوبن، غرينفيل، فيلا وود، ريجنس بارك، بريلا أو تشستر هيل. البيت اللي عندهم غرف واسعة وكبير، وفي باك يارد وفرونت يارد وكمان جراج كبير، وبيحبوا ينتقلوا على بيت بيكون فيه جراج مثل ما قلنا بأوبن، غرينفيل، فيلا وود، ريجنس بارك، بريلا أو تشستر هيل. فاللي بيهمه الأمر. كمان الأخ عنده ذكر سابقا عنده أندرويد بوكسز اللي فيهم فري تشانلز معروضين جملة للبيع مع بعض، أكيد فيكم تحكوا مع الأخ وتشوفوا شو هني وشو التفاصيل وشو سعر الجملة، ومعهم إيماس وأكسسوريز وغيرها. فاللي بيهمه الأمر يتواصل مع الأخ على الرقم 0410-786-833 0410-786-833.

أحبابنا الكرام، كمان قبل ما ننهي فترة الخدمات كمان منتقدم بأحر التعازي من آل طيبة بوفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، واللي إن شاء الله تعالى حتكون صلاة الجنازة سيصلى عليه اليوم الساعة 12 يعني بعد الظهر بمسجد السلام بتشستر هيل على 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وبعدها إن شاء الله بيكون الدفن بمقبرة روكوود. فإن شاء الله تعالى بنعطيكم العزاء، تفاصيل العزاء إن شاء الله تعالى فيما بعد، ولكن يعني حبينا نتقدم بأحر التعازي من أسرة الفقيد ومن أهالي الفقيد الحاج عمر طيبة رحمه الله. ومثل ما ذكرنا الصلاة عليه بعد الظهر عند الساعة 12 بمسجد السلام في تشستر هيل 40 هكتور ستريت تشستر هيل، والدفن بعد ذلك في مقبرة روكوود عند الساعة 1 إن شاء الله عز وجل. فلا تنسوه من دعواتكم الصالحة والدعاء بالرحمة والمغفرة وتلاوة وقراءة سورة الفاتحة مخلصين النية لله عز وجل، ونهدي ثوابها للفقيد وأيضا لأمواتنا من المسلمين والمسلمات. فنسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. فإن شاء الله تعالى مثل نذكر تفاصيل العزاء فيما بعد، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا.

أحبابنا الكرام، تقريبا وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، بس بحب ذكر ببعض الأشياء اللي وردت سابقا. مطلوب بيت 3 غرف نوم للإيجار بالمناطق المجاورة، يعني إذا حد عنده بيت 3 غرف نوم للإيجار برايفت يتواصل معنا أو يبعث لنا من خلال الواتساب، لأنا بعت الرقم للأخ الكريم اللي طلب. كمان كان في تي في سوني مثل ما ذكر الأخ HD180، يعني هو عم يقول مستعمل قليل، شيء قليل جدا، 45 أو 50 إنش، وسعره $150 قابل للتفاوض، الرقم 0469-890-827. سوني تي في فور سيل 45 أو 50 إنش $150 negotiable. For more details about the TV, as our brother mentioned, he said it's only used for a little time, and the phone number is 0469-890-827 0469-890-827. كمان مطلوب أخت للعمل بالمطبخ بمحل منقيش ولو بدون خبرة، فيها تتعلم، والرقم 0432-329-592. And they need a sister to work in a Lebanese pizza shop, in Manouche shop. Even if you don't have experience, they can teach you. And the phone number is 0432-329-592. 0432-329-592. بعتذر، يعني في أشياء طلب منا إعادتها، ولكن مثل ما ذكرنا يلي ذكر بهاليومين الماضيين وكنا عم نعيده سابقا، فحنخليه لوقت تاني إن شاء الله تعالى. فبدنا نعتذر من أحبابنا الكرام، وإن شاء الله تعالى نلتقي معكم بفترة خدمات أخرى يوم غد، ونسأل الله تعالى يجمعنا بكم دائما على خير.

إذن نسأل الله تعالى يجمعنا بكم دائما على خير أعزائي المستمعين، ونصل إلى الختام. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وبذكر نسأل الله تعالى أن يرحم فقيدنا الغالي الحاج عمر طيبة، ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. ومنذكر أنه الصلاة عليه اليوم بعد الظهر بمسجد السلام بتشستر هيل على 40 هكتور ستريت تشستر هيل، والدفن بعد ذلك في مقبرة روكوود عند الساعة 1. فنسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ونتقدم بأحر التعازي من أسرة الفقيد وأقربائه وأصدقائه. جزاكم الله خيرا.